نتكي جوركا تمرح لها تمو أن تكون عهاي من دحنة كايمبر إنه بوليس أي ملكات ولا نحال سواتون أي ملكاتني نرأس هذه حين كاجن نتم سها السفر سواتون دحنة سلزخانكا تعتق جوروا له نحال أي زي سال ساجد ترخيبوها بجوب حجوا أبحق عجبوهم زوج صاعق برمالت

0: Das wird doch nicht der gesendet, das war das.
1: هاوخ سمعتو
2: تيرو هيني
1: لحال كان كنت بغيت نقول لي تقول ليلى
3: وانا تتقول عاد طلع يا بني انت يا مو نصر رعا عمرو خمسة يروه تبلي
0: وا هم كانت يخون كلهم داني نقزي قالوا خي نزلهم برا عمرو اوكي سحتا
4: اوه كمال حوي اذا قد اينا قافحة حجي خيمي يروح حكمنا ركبت عين حسن
5: أوه يا جنة تنقفها خفلت ألو تنقفلي تكوكو يا خان حكمنا تقوين

0: سالي
1: دحنو
0: تمام ما دحنو راه مستفي كاني
1: اقصي مو دوي كازي
2: تحس اسس حق اخي
3: مايكرا
0: عندي انجي هو صوتي
3: سمع عن ربا انت ايه الصراحه تسمع معك عندي
0: ايه منكم ايه
3: ما لسه هنا ثلاث كاسكم ايزي مثل ذلك
0: اوكي
2: سوري سوري سوري
0: انا صراحه لما تاخذ لي ثانك يو لبتنا ما جمرت هذا مزيش على سلازي والكخي حاجه
3: سمو قد نديو
0: مونتاج سقوني هذا ده
3: او نو نو نو نو كما حسبكم سوري نهزر 4 دقيقه
0: ما هذا قد ايه انت
3: كم تو ما يكذب لي اب هيوت كخونا اب سرحك عنقاص زغونه نجر كله درا يدلو
0: كلا زين لي كون بجاهدك
3: كم يلك هم تبي
0: كبدي سالينا نعمتها تهول النجر سلا زغونه جانا نسخن تحيكون
3: ميلي ولو كخبير انت خونا بخمس زل خيا اخت فتح خمس زيت خيل نرقصني
0: ما بقص نايت تسقم انا حساب زي كونكو بن مو مفتح واي طريقو يكون لازم الكوس بس ما رات يبل
3: كلهم تقماتنا بعدنا نمطوم ما رات يكون كن نسابا شير ند حدا اغير ناي تقمنا ناي مفتح زياده تقول زلنا
0: ترغو يقول لي وجهي لك
3: دهن نفتن ملي
0: بزعبا قزانا كنتات قزانا كل قزيزة تحساس بي ما زرين فازرين تفاتح بي أبزح جوان بحان سابين له ما زري نبراي تعمل نسل زبالت يا خباب بحط في اللوسينا ننبسي مهان دخيس إن كاب زبالت تحساس بي زهر أقول لكم أنزح بركات حساسين بابا خا ولو كخبز فعلا ليت حيز صار حيز صفاي أورد بس عبا زي كنت داي قد صار حيز حس من الجنة ببو قلنا سرحنا جنبيرنا لنا نابرانا هنا ما حيشنا هنا تسأقماتنا هنا كان يكاري سبز في اللي كونا تفلالي خاصة ما أسيك دي
3: أدي خبي هو تلا
0: ما زري
3: هو
0: ألا نحن هم بقوله بس أقول لك طومت كي قرمك دي عرت فتح حساب حجر إيه كلمي
3: سلام انتاي
0: تقبرها تغطس أوريك ألكو
3: ريخة تجيجا خبزي إذا جمر ندي خاطر خبان يركان تدخل حجة هنا خط عرقهم عد المرخبك
0: نعم وانت لو يوم كسمان زي كون
3: أوه هنا كده أدي أني ميل ما يتعرض لنا حكي أنا إتجاجي زلخ مال الدعاء
1: دحان ندخل سبك عبارة إذا أكو مع

0: بأن حوي كما هم عينة عروق زلو بطعم عدلين يعني.
1: وي مايك حوي زيد عتهم زكنا اللو يك حق دي ثنا دي حركة مصدنكو عرضيكو الناس حواتنا خينا زلوان
2: وميكي داني بتزعل لنا خون ولا بت بعينان ريوسي مسو تبغوا تغنى ركبي زلكا داني خنزيلو محمامو معرق عندي تقول إخا خمسة لغة بغير يرد عنا
1: وحكي كم حمو مسمر على حمو كمان تبعت
0: دايما هنقدر حجي قلنا حكمناهم في التنو لعلنا
3: أوكي بتعم تبغ حجي حكمنا تبغ عندي هاي مسيرة كمايك حوي تانك مفلات كأز بلدي
2: وا سنا إذا بحال له حركنا
4: حكمنا في التزلو
2: بس تانك ده حنت فليتوس درجة فرق حمامو خمسة حوي لنا بغمينا خنا بخمسين
5: حرية تبغ
0: حجي أنا استيق حق زوج
3: هو كم تمي كل بلد الناس ما رس ما رز جانا دا يكون نبر أمم قوم قال عزيز مبارس بتعمي لجانوني ولا وأجن حجة عند بتعم كم زد رجع متحسي شو بتعم قريبنا له
2: مو غاسي تزوج جانو قنا برا قدام مستفتح
3: سا
0: نعمل كوسي قريب من زلو بس ميكال نويح تزارينا ولا حد بيت ميكال
2: أي تحزن لي دامبر نحن أزفلتني حبريتها قنير
5: حبريتها
2: هو
5: زعمتك
3: هو كسبت ميكال لأن تاني صلوا خطوب لوسي بتعم صبوا كم زوا عليه ده حرق من تليفون كبا خامس فلتنا
5: قوي
3: هو دحرنا عاخ خزاربك وش تاتي مسوته جن كنت نفوت على زي كونس كم زحج زلو خوين
0: تقاقي مالو تقاقي بس تولو زلوهم بزي انا فتي ميدو ولكم
2: وبفوت سماي تداولكم
5: انت من يهم زبلكم ولا تليفون اي زيريكم
3: انت مايك حاول حنق دفون دون نمر اين زي مر عندي كونس حج بس خاص بزعبه تنقص ولا انت تفوت نغير الا مالك
5: سبات حوي كوي لعلمان من لعلمان محاوي خريوز ذل حوي تزفلتني رمو زحج زلو داني لاي مالو
3: دحن مايك حوايت نهارمو هنا قريب عندنا دحن تاي تصقم الله ونعخا شجرناك قلنا كساي نكبر امو غنا زخونه زحب حبريتا جلس كل يوم زخونه حاج حبريتا دحن رخي بناسي بالدوامل
0: تصقمي لا تصقمي يقول
3: كمال حوي مو انت لا كير فلنا نخلو سنك اخر رقص زخونه ناسي
0: يا للبا
3: مايك حوي دحن كنكيد
0: ماما كيلا هبطحكم
1: بس خبروا تنافس نحن احسن
2: كنا
0: عرايبل تشاور

だね。بزهز عند سكيمة بس خان أخخ على الأخولوري من تزهز عن كبل بس عبا نفسي بريت حسوك خذ حزا ليدو

0: هاي شو كورينا مش يمكن
1: نعيري ها
0: انت هاي رأس سلام قبل كنت عارفي
1: طوال
0: ايس روم بحر
1: ايه نفال الدينا
0: اه كسارة سلا زي بولي لمر ولان زي تفولت السبسي كما يوعي الكا دحان دوم مبالكا انت هاي تقام اللو
1: دحر سلام تا مزاز كنت سلا زغالي فرحي
0: هاي تفرحي ملكا انيان عمبابانسي سلا زي حلفا يا امبر قال انا زا حسبكو حما نقري
1: يا اني اللي
0: بقوم تري انا بيت

0: تغاري اسكركاري انت سخا مع الزمام كنت وني دي خاده دي خاطر تبرني
1: انت سراتي تروح بزنا بيرت ناي كراي ناي غزا تركب منبري كابت ساريام تركب بخ تخلي مريم تركب كوبو انت جدتا
0: اتخوم يكونت نسا دغم اسكدتي انا قسي نمبر ناي كراي لا خد وسد مسمصت نتم عماوي البزحات مسرعيتهم عينها دم يمل امو انا زمص ورحب عليك حزاس لزغونك خبزا تكان وصالي بعت بلنني
1: انت مو خدي واندي حليف زلو نعفا انبر ولا عندي تبلكاني يبلكال
0: اتانا انفا يكونت ولا نعفا زي انا بحق يبلكالو حيجي بلكال عينا دم مسمل اكو اخو ملي تزرب زلا انا انتي مخبلاي راسي ادني نحجكنا بجاخي لمسلم منكو نسا بلدها محراي صبوق تسرع سلا زلا كراي وسخي لاتني نلك
1: رواي قلت رخي زلو انت زمو انا تتغزاكو عيني عين حفره زي بلون كوين حاله تخراي بصعر عماوين انت اكيمسي كي حورو استكالي بدفلي بعليك سرح يبلو من تاي توسخا توسخا مالك دي سخا
0: انت اي داغب عندها وسوكو ندير نبر زلو
1: حجي تحق مطيا ها نعاب زد متطس وسخا نيركا ها تناتين اي دلا لايكاي
0: وي تاي تاي تاي تاي تاي سخا اخراي كا كاري قد دليل كا ودي خا تخبانا تعالي خا ندير نعقرا ني ندامنا ابونا من يلدع نعخو سخا
1: هذا دا لا يركان بافلك
0: اسمن ركان يكون سخا قرا باي ركان سيد كا سخا حقي خا تزور زلا تخاليت مرات انت
1: اي تخال اي تي حادث كان مسرح عند ابيكا لكن صغير قام صحي هيك تبرت نبر ناب قال انت كان تغيره ها حجري انت انت اخذ له اخلت انت سبير بارك
0: وين
1: كم يفرح له كنا نغرن
0: اتازي اسحق ها ما اسكي انا بقى فافيت ريخه تريعه نبطم دا سبير بارت زعتو زوطو عماويل زغوص شموتو كاي انت هاي لك قطرتو عل
1: امو خمس له زغونه ديتا تكال زي اغيرات بلا كذا له ها انت لوي انت سبير بارتي اتبلع زلا
0: انت تنى لكان زيناتي تكال سككاري طبعا نبغى اما عت زمام عت كبارر دي قدل النزل
1: عتبررك واسمع عندو نعين بو نمكر دلالايكم يتبل النغا نرسا غددا انت باريلات كان انا خبطناتا زبلن سفحن سبير بارت يخون ابغوش تسمو نمصالك
0: ما صايت خوني سبكتايك بلني انا خميز ام سلاز تكال ناتي لي بيت يبلني راس حجي غيفا خطو صان خلا زرع عين سبسي انت يبلني
1: اهواي ذا بالملحس كان حيارك تكف بلحن اني لزمان زكبرك غيري حنقول اطيبي كامن احبتني
0: انت اي تكبر الكان يا زي اخي اذا انسلت طيب قال لي يا زي انت تفدي
1: انا عيت امنني مشو درب خيره كامن احبتني
0: وي مزاحون كان نود درب خند تامونس كورت قلبت ود درب في حسك صنع خطمون
1: وا هذا هذا نسان ابرلسو بقي اكو سلم انت اي دم ود درب برو
0: مولا مسكا ود ربنا ود زمام يتغيروا لني
1: حق اي حق ويداتي سبناتو زي بطحو خين مبري انا حميكا خلاص ود اسمرات اندينا ابن
0: عشاكي اين عشاين عمكو ود صرها

0: حزن ده حنتي خدعة
1: انت ما قلت انه ده حنتي
2: يا زميل دون يخن حرمتي خدعة و كم وقت بلا كان برتاي ده خمزي برافو واو قرص بركده لي خورن تاك
3: بحن برافو عنده مي كاس لازي الله ريخي استكالكو بندان نوب تحني
1: اوفاي قرفنا خان السخين ازلو تسيب اللو سرح عقيل النحري
0: اما عق انت يلككو كس قد فيت راح يزلك بيبيت فريد يخي قدن كسرح تباهي لتوسيك
1: اوه ناين ابرا مقابا يا فريد انو قالي
2: يا زميت سبعي ذا لي خنج احمد صليك ناي تكبر يوم وتسب كنبر نحر كوينو كسرح راح يزلو
1: انت سوق زي تبلو انا حما اكو ينبر از ملك عزي حسكادو اساسايت ناي حنت تنباس بيت قرص هو
2: مو خسري تقري اب حنت امر تبار باريستا ريت
0: باريستا مالت كو سرحي قال ترقم بيت هبا
2: خمز ناي بار اوتشتا مالد
0: وا
2: كمزي اورغانيستا تشكليستا بومبيستا كمزي خماي غويتريستا ايوا يا ستي باريستا مالت بغون قتليان نعماويل مست لستاناقد مالتيو
1: انتم تخين لكم هم عجوجو تبل زلهم ماني باريستا خوني لكم دحان قرب غزي تصبي مو ازاميت عين كلهم ابي كنت بتصح كتريوا يعني
3: كم كل سب لومو ويزايت ازاميت صباح ويزور ازاميت دحر صباح دما ادي ازاميت تبهالا
1: انت قلتي اذني ازو سيكون انا يدي لهم اجاي حري اذ ملكع زخا واغا خوتي اذ كل عمتها تاب زخرتت زولكم ما نطعسن له

0: سمعنا لك بحاتين استسرحت ويزاريت أزور.
1: أنت ولكي بفرناش نريتشين استسرحت هنا؟ أزامي بدأ بيع صان 4 3 ورق التسرحت كامبر.
2: أنا بعلك أي حبلت له.
1: بعلك أي حبلت؟ بعلك أي حدي بيزغت بلغة؟
2: أكم سبات؟ أنا سكاراتن جيرون جيرونو أب إسان 4 بوتات واو واو واو كبرة أسغج أرقس ورقي
1: أبي مويل كايو كلاتو ما جرأو تكو حاري يكون أوشت أم كبر ورق زلوم كالو حري
2: أوي سمعنا دون آخر يوم أزو ورقي وحينات كايت ورقي وحينات قرب
1: نحن سحاول ما شاء الله ونكون دحار ريس حق دي تباهيلو بوشت أم كوت صباح نقوزو خونن داتا رأيكم حركم ترين سنة عشر ودور مساك
2: وكيتو سنة وكي ما مغير الله
3: بالفلطة تيمت الله لك أحج خمزان بيرات أم أم أم أم أم كنوا لينا
4: أنت شو بدنا بنا لتوجه
5: سلامنا عخاتكم وخل ما ناتو سبوت
6: ما ناتو نعين حدا شرف زي مسالة صح شرف قد تبني
4: نعين شرف ما لك عليها
5: أنا بعد ما يبلكون نيات حساس بما ناتو ويزول
6: مسألة جزوة على تمرخ هلا أخذ لمد قدني
4: أنا ما توجد مد الحكي ما عنده كم تايت بقيت كأخذ دربام تخير
5: نسقعتكم زي بنسقكم تتطوع خمّا انتهى بخم كفيكم يخم تحكي تزن بركم
4: ما بنسنا خنتوع بهيلك
5: بتع بهاجرت مثل زميت تتطوع خمّا انتهى خفيكم
6: زي حقا زي أتبقتي أنا سحب اللالو
4: تاسقون خي سحب الجا أنا كجنا
5: تعرض الجنا سمعي بلع سميت الله أخبه لا يسمع خاندي خيا شرف واحد
6: كتبك وي
4: هكا خاوي هكا هكا تقاقينا تنيا تقاقينا
5: تعان تقام يبلون جيقا انت تمهار كاللو تسلا ايكونا مخنياتو سب جيقا سرح جيقا خان ود سب سرح بوار استهان تهان تاخم زيان لفريدكم تنكس عصو تنكس عصو
6: اسبوم اي توقي اي تنكس عص عدل بعلات قس استباهلو ومي سمع خان ديخا
4: هو أنجي خانا يستسخن أمشي خانا يدك أسكان زي كونه تهبتن أملاخ توف كبل الكادو
5: ماني لكم ماني لكم أملاخ فلت إلو زندك أساسد أملاخ دماغ يتوسو إلو نوتو مناتن قصع أسو السرحو تفنا بلي زباركم
6: نزدك أسخن تايبلو
5: نزدك أسرع أنت خبلو أخطفو بلو إيه كما إلا أخطف كم زبلو دخوري أكم
6: لا لخايدي

0: ويلكم ويلكم ويلكم ويلكم. كوال كوال هالمزح.
1: هاي ويلكم. سلام لي.
0: سلام. نعم بزيارة حش.
1: صور إيه صحوي؟ أتبي كارو؟
0: تزيات أتبي خن الأمو. بقت مخان كنت هاي تقول.
1: لا أنا كمش. حدا عماوي الأوان في الدرس كانت يمكن أخلهم مع تتت قال خازب لله.
0: أتزكوات عياد وين؟ نعم رأي كل علت تقلب.
1: لا يسي. نقرا ربي زي حقي تلاقى تقلي لي هذا لا
0: لا انا ناتيكم بهريس لزغوني نصعدا صعدا نصلي ما انت تقولولو من بال ولا حنت سخفا يبلنا اذا غمان بتبوق لزغوني انبر حنت ني شي نغير حمق انت زريل كنيره بصرف جيره شف شف مبولك
1: عبد الجري خا توليدك ولا صاب زم صعدي خاريخ
0: لا زي كبابا زورسكو بهري بزغونه ابيني تراي زي كونه ولا تعركي يا سلطان نايزن موديلين مسرايكي زحزون زجبطون يتفيو
1: كاي مالتك اخا
0: انت ذا سب زي اسا ابز عدي كونت انتقمت بلني ابز عدي اتقمت ورا اسا سايت يا تسرح مسبولكو وات يلو فين تقوركن بغنداي محلان زرباني كمان قرب كامن نخي
1: امون تهدا ايلك مالتي
0: سو انت ايل المسيلك رخيبو خزاراربكي اتوشط او صباقي اخا خمس قداما او صباقي انت دا اخوينو امنن خابتون قدامو تسلفت خجبرايل قالات يلي
1: اي امنكاني
0: امنن نلك لو امنن يحرق قرب نسرح أساسين نتم مسارة تخن جاو
1: جميرة يا اللغة إسرامي نسرح ناكم لو معلت قيرت إلي إيان فنفيني أنا يفلقني أنت نساك تخن نسرح يا أخمس قيرت حبيني

0: أجيب عبو غيلس معك له.
1: كاتلكم دو
2: ها
1: أمن تاهم تنقر زلكم
2: أبزاج إكان عالم
1: أيكم كمين أب حدا خبابي قلنا أبصبق مد قلنا أبشكر قلنا أبصرح قلنا دم أبحس لنا قلنا أبهاتي قلنا أبدخلنا تكونوا برتري لكم دو
0: لك
1: سلازم عالم زي كونه أبو أمرو ناينا النفرمو أبو أمرو سبات واتيخم أمرهم أنتيكم أبو أمرهم نبر ودحنكم مع السلامة.
3: ريحانو كيف خلنا حمق ها حجي لخي تاسبه هنا الفطمة أنا بقد كان ود ربي سبع زمان رقيبة كمونة
4: انتين مقبار
3: أنا دو أنت أدرس خان أبو كوحري تغيره
4: انتي لمي صار لا موجين انتين كمين انتين تبلا لغاية ترد عنا
3: انتين خلاص ما يطنيك حجي نود ربي يمينك تاتكال نبص في البارت ناي مكان كيرك ها لك كم توم حبتي مم دلو حتى قلنا كم أم لك بعرف مكان مالك هم ديالك
1: بقى وديها بقى خير محاسب قفله
3: أول بلى أبغى أخلي خا نور ودرب مأمني هذا عم يشتيش ونيخ
4: داي إذا كان زبور أو تقول له ديها تقول له صديق
3: داي إيش كده جمع
1: بقى رديتي قبل كايا
5: إسي زبز أفضل جزلات بأمس كنا رأنات كده
6: يا هو ناتيا
5: نقول عن كلامي كنا هيسكاني كامسلني
6: أول نسانة ميكانيكي زيت ود زيت غير اللاج ليلة نزي أبيك يريامت
5: أوي كتبخ
6: سبوتنا
5: مرة
6: ناي بابا ناي تمعبي حوي ناي تمن أس حوي تترين كلا جانا نتاي قبر مسويك بق أبجازات أنا حتى الماكينة زخوني عزي عزغي ردي هو تحرش هنا الماكينة عز غيده أبي قميت أبي باركينج يري ملو ما علت قدول اللون
5: إيسيتي تا ناتي مكينها مالتي إيسيت خالد كيز بالكامل
6: نسا نسيستري اللي جزي الله بوزح تتكمت الله 120 كيلومتر كمان أي ترقتين وريني خل توحيق لما تتكمت الله ندق غيدا أنا غا مال ساب تجزع عفش كي تقوم قلة قليلة أكابو العيلة أبحدنا أي حدا عركي ميكانيك أو تيندا شفينا أغميت أهلا
5: ما أسي خدا أخذ مزع
6: سانت أوي بورسا قلبا سيلك سكمز جين حفا بلا حزال كقمت نايتي قوفز بولا تغرب كي تشقر كسي كل ملو تشقبر الله تزيت زكاير تولو غير الله قليلي اللو غنت ميكانيك ودي ما سبلا مسألك
5: مخندك زيرا أوسجر لخوا
6: لا بزوحي كونان كابسو من قلبا كوي حلفني بزغنا باتين تخلك ده
5: وي اتقس حوي ماكينة حسكو حالي ماي زي فلت حجيقن كاب صباح عبت مرت مزوار ماكينة مزقب حاسبي يلهو مسخاخة افتزت عنك ولا بيت قلقش كو سيركات الله مدني
6: كم يلان نتسرع يسرع طن يغدل يلو
5: ايسي تي
6: هان
5: اتي اسلت عن نايسا مولي لدى مع سيخ رخبا نمو
6: نسخ دو ولا نسخ رخبك
5: لا هذا بيت من رخاب يدلاي
6: نسون مساخ ان من رخاب لعلي غي تهانت ازر
5: ما تخون كرا مساخ حسك يا زي متأخا
6: هو قوم دي حاسيبا نيري كم بتسئل غي مسرا ايو تتبابي اي مسلاني واب انترنت كيرس طبو كراون تقال ممرات حشاني لو قدي في مخلي
5: وي اسحوي كم زبالة اخورا انت مرة ازي تطبق لي بتجاها بحوم بلو
6: لحن حم قبل عنوات ازوات اسي اي كوات ان كوتت متان كيبلنا نعنو قدفل
5: دو
6: مون خير كيف ذهبك بيت ما بغينا ندعمو نعم بالله
5: هاري ستي نهيد
6: هاري جايين قبل
5: هاري ستي
6: نعم ليش طول يوم
5: هاري ستي نهيد
6: يا

0: هلو
1: هلو هلو ودربي كما يكني خا ها يعرف كادو
0: اعرف يا حجي خبان صرت نسي ابطاف دقه غزانا خلل يا

0: صنع قرجاج اللي شفتها ود عواته صورت عند بيله 17 للجمعه كذا مفاجر كمال سمعك
1: قبرهم هلايه اللهم 17 وشفتيت العلوته مش صورت تقل في قرو ومدرج اللي حرره عن ساي قتلوني ازهيه اروح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعموا النمي فزعوت الحكايه
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الاثريا اندي تسمع ويتتنشر قل بدوه اللي تلو
1: اللي قل ايزم منه اللهم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يمتع قبوه من يقب انا اللي ما سدس قمشت عنده قل ليكو ازهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه خلاص لعسرة وحمس فراس لتلكاهم نوسك حرية أنا سلاح قروش ومصاريف كده دالك الكار أقل لهم أبدينا من قبي أنا وإنت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني عند حلفت اللي بركة بكماله عن إدارتنا قلقب إنت بس لهم أبدينا من تصعبت كهم التلم تسنبه
1: مرحبا أبشر بك أنا هي لديش قلت داليتو أيا أكان كم هلو هي أمر الليكو
0: أكان أمر الليكا
1: أبي كبرون بي نفر لراك أبون واده الليكو
0: براوة كلاش فكزي أكان ديك أي رمكا أجيك التعريم ترك ترك
1: ياري قتر إيه نيتو انسرحك ويهم سأكوهم أنا قرجاجي أنا

0: هيدا حنكيتو مية الرجل كان لا حنكيتو إيمانو دي هو عفت بي
1: ما ما ما ما ما ما إيمان وضح لك يوم بس مدير قيود لا بلاكم ليكم مدير قيود لا
0: قيود هلا قيود هلا كفو ميجرا
1: سبب أسلحته ما تأمر له ولا كان بس وسيط بلو منه
0: سبب أسلحته كفو
1: إلا مسافس ميتهم ديت أمره من إلا كان بس حركي تبلا سلكم ليك أنا
0: اتبيت نحك وما تأونا بيان نفجر ونتي نفجر حدا جينا أباينا وفتاينا نفر
2: سلام عليكم
0: عليكم السلام عند الأجريت اللي كم الله أكبر
2: ياو فرحكم من هنا ما
0: فرحت ما يتفرح يكون أمبر يومته سب سلاح ريامي حناولي
2: دحنت حنا ولادكم حنا يبى يتفرح
0: ولادنا كفو
2: أنا همت ود إدريس أنا يتأمرونا بيا الباب
0: ود إدريس ود من
2: ود إدريس ود عبي
0: ود إدريس ود عبي
2: أبي
0: مرحبا أبو ولنا أنت ولنا بأمان ولنا واللهم جماعة كلا صاروا مسام عليكم هنا أبايوم ولا أمرهم توم ولا بعدام
2: توم ما تأمرهم يبا إبراهيم محمد على هلا وحامد إدريس عواته بعبيهم سلنا هلا يبا
0: حامد
2: أيوة حامد
0: حامد ود إدريس عواته
2: أيوة
0: يا ريسن ولادنا ولادنا مدر بعلو وفارسو أكو مسألات يومته ما اللي يسمعنا حامد بارودة تحكو شاقلات شفن الصور هلا أمسل
2: هذا لكن حنا يبا صورت حنا وسميتنا هي جبهة تحرير إريتريا تتبهل بس حنا قاشاكم اللينا ما يوقسات أمتون
0: أبشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسل لجماعتك كين سنحني
2: خلاص كويس يبا نصر نتصبركم اللينا
0: هيا بونا الدالية ونبرودة ولادنا توم اللهم ما تعمه له وآدم ما تعمه من قبل منا عطال لا حوزات ولا سنيت لا حرد قلوهم بلاهو بس هيد لستنو
1: هيا ولادنا توم تبلغ ليكم ولاد من إناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرو من تيدي حامد ود إدريس عواتو جماعتو توم همد ود إدريس عبي وإبراهيم ود محمد على هالديبو كلهم أولادنا توم بس انتني
1: هيا ابدا حنامتو صراحة كفوت الراف عامل لو
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا هابيل

0: ስሜትና ገብሀት ታሪ አልትርእያ ደለውን ኮንዶ እንቲ ጸባጥ እየ ያለ ለስሜት
1: ላላላ ከፎ በዘየት ምንኩም አወል ዓሊ ዓሊታ ወትርእያ የ በትግራይትና ትርእያታ እላ ትርእያ እምብልምሽ ለታታ በሰታ ወገብሀት የኒ ገብሀታ وحرير هي اللي لباسنا لقلو نلبس تمامي ولا قويكم
2: الكل بتقولوا ليكم اسمعي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كميت طيب
2: ماله اتهدى عند مركه قايسه عند انا ابو تشه بوسيت جبهه تحرير اريتريات عند تيلت اتحل سمعكوا واقلي توبيا اقلت حاروبه واريتريا هي اقل حروره وولاده اقل حكماته امتي بالعلت
1: ابو تشه بوسيت بس ديما تحلي وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبل علت

0: ناس أولاد رسيت ناشفت بندي بعته من نزلة
1: خلاص كويس أبي الواب سلف الله حمد قلنا سلف
0: حمد أنا نوشي أسله ونوس سفلوله ليكو قل السالمة وتقلم تعكمه
1: خلاص له يتأسله
0: مرحبا سلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا أبي الباب مرحبا
0: أبو
2: مرحبا
0: مرحبا
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين نتهاجك وكين نسالم إذا زلام ما تسألنا هالليت كين الترسيت أتونا هيا
2: أبو الباب عسكر كل دول ما تدقاق لا تحزيو هتلا تحيسان هنا قروم هالليت
0: لا لا أبايكم أبايكم عدكم تمامي حتى شر ألبوني أردنا هيني أمين تو ودمان بس دمانو بلوكم
3: أب حجة ولاد توبوا لو زلام ما تقوم الليل
2: لا شباب أنتم اتو أنا هي تلا وارديتها ليكو
0: دهان دهان عنجا وارديتكم يوم تأناتو ابربو منو ودمانو بلوكم الليكو أنتم بس عارفو وأسترحو وارديت يوم روشي
4: ياه وسب
0: مرحبا من انت
4: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيت انكم شفتيت نوس وتل اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي احنا حكومتنا انتم تمام شفتيت كله بس ريامي احنا
4: تل مثلك يا علو
0: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت ان رهلينا كله بس ريامي احنا
4: كذاب
0: مالي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلاك عليكم أزي ما هجاي بس هتاتا شفتيت رئيام يحنام لك الليل
4: لا كانوا يحبر كن من يقبي اللي فرد التو صوتك اللي فرقوته
0: يا ريام البدير منا كان ما دات من قب انتيت بلسه وانا ما هجاي كله يبدل له قوليتو رئي انا
3: وين
4: اماتنا شفتيت بلوسط
5: اللهم وطله لغمة شفتيتو صورو
4: مرحبا حامد
2: كفيك كين كرب من الراس لنا
4: حامد عنجا أنا من أني مثلكم سورت لك الأفقر ما تسهليكو
2: دهنتو مثلنا سورت لك الأفقر ما تسهليكو ولا قلت أسرنا برنامجك كله قويته على لبنان امرامه لين بشفاق اللي ديشك العدل كردون هلا اكيد حركوا من اللاكا
4: حاضر انت تتبادر لنفرنا عزيز

0: ሓይ ሳሙ ሓይሻት ምተቕብለት ቴሌቭዝዮን ኤርትርያ ቃዝረ ሰላመት ናትከበተ ዲበንብል እግልዮም ለዳል ኣኽበርለ ሰዓት ኣቐርጉልኩም ስሌማን መሓመድ ሳዕደና ከዘባዕብያ ርሱ ግለንብብ እቲ ኣቕሊም ምግብ ደረሳ ፈዳብያ ምትፍገሪቶ ምግል ሓፍዞ ምትፋቐድ ይትቀድማ إدارة أقليم عن سبا أقل مسؤولين إدارة دوائح تأهيل نظمت فريع محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلة سامن شباب دي بمدينة مندفرة نظمت أمريكا وإيران متبادل هجومات وديع روسيا ويوكرين هجومات اقل سلسة معل اقل ابطرات فهميا حكومة نيجر اتعبدا لاجرا جربي قلبوت اذا فرنسا كمعلت التوشكيت تفاصيل اخبار እቲ ኣቕሊም ምግብ ንቓጥ ውቁል እንደ ሰጀለው እቲ ማእስሳት ተዕሊም ውቁል ለልትሓብሮ ደረሳ ፈዳብያም ለእግላ ረክበዋ ፍገሪት እግል ሓብዞ እታ መትፋቐዲ ትቀደማ እሊ መትፋቐዲ ላትቀደማ ብደረጀት ሙዴርየት ተዕሊም እቲ ሰነተ ድራሰት 2025 2026 ንቓጥ ውቁል ለሰጀለው ኣንፋር 3 ኣሳምነይ ደውረት ክድመት ወጠን ደረሳ ፈዳብያም እግል ኣትናያት እታ ገባ በርናምቹ እቲ ዲ ብዮም 45 ሴፕተምበር ለገብአት መናሰበት ሂበተ ጀዋኢዝ ምዴርየት ግብለታይ ምውዳቕ ፀሓይ ብደረጀተ ምዴርየት ክለ ሜትዋስስ ደረሳይ መዳርስ ባሕር ቀያሕ ኣስመራ ሓፈሻዊ ወሰንበል ካምሰልሁማ መድረሰት እሳቅ ተወልዲ ምድህን 44 መድረሰት ርእስ ዓዲ እምባድሮ 37 መድረሰት እብራሂም ሱልጣን ሄ 76 ደረሳይ እግሎም ጀዋኢዝ ሕበት መስኡሊን ክዳማት ተዕሊም እቲ ሙዴርያት ግብለታይ ምውዳቕ ፀሓይ ቅብለታይ ምፍጋር ፀሓይ ሰረጀኻ ዋጋላ ነፍሒ እታ እግሉ ኣስማዖ ከሊማት ርክብት ለሕልየት ፍገሪት ፍሬ ጅህድ ሙጅተማዕ ተዕሊም ሰበቱ ደረሳ እቲ ፍገሪቶም እንደ ሓፈዘው እብመሰባል እግሎግ ደሞ ትፈነው ሙደራ ብተረቶም ደረሳ ስጁላሙ ለሃለው ዓውቴታት ናይ ደንጎባ ሰበቲኮን እተተለ ሄራር ድራሰቶም ዕውታም እግል ግብኦ ብስታት እግል ሊጊሶ ዋምን ኢፋሎታይ ተእሲር ተንጃ እግል ልደገጎ ጎማቶም ሃበው እቲ ኣቕሊም ምግብ እቲ ወጠንያይ እምትሓን ማትሪክ ሰነተ ድራሰት 2015 2026 መነሻረከው 1980 ናይ ዲግሪ 910 ናይ ዲፕሎማ ንቓጥ ረክቦት ኣለው 254 ምኖም 4 ንቕጠተ ታመት ከም ሰጀለው ወሳይቕ ውዛረተ ተዕሊም ለኣፍሕም እዳረት ኣቕሊም ዓንሰባ ምንስዕ ምዴርያት ለኣትፋገረው 210 መስኡሊን እዳራት ደዋየህ መመቕርሓተ ሽቑል ካምሰሉማ ኣንፋር ጀብሃትዋ ወጠንያይ መሓብር ኣዋልደ እንሳት ዋሸባብ እቲ ሽቕሎም ላእሰድዮም ተኣሂል ነዘመት እግሎም ለምን ዮም 31 ኦገስቲ እስከ 4 ሴፕተምበር እቲ መዲነት ከረን ላኣት ነዘማት ተኣሂል መቕድረት መፋሕመትዋ ባልሖት መሻክል ፋህም ቃኑን ዋ መደረት ክደቱ ኣዳልዮት ስታት ሽቕል ወኣግቡይ ቀደሞት ተቓሪር እዳረተ መቕድረተ ኣዳም ሞምተለካት ወእማል ዋብዕድ ዓበይ ኣርእስ ላሸምልዓላ እቲ ካቲመና ኢላ መናሰበት እቲ እዳረተ ኣቕሊም ዓንሰባ ሙዲር ዓም ቅስም እዳረት ወእማልየት ኮሎኔል ኮብሮም ንርኣዮ እቲ ለትፈናታ ደረጃተ መስኡልየት ካድሞ ለሃለው ኣጅህዘተ ሳፊ ክደማት እግልህቦ እቲ ተጠውር መቕደረተ ኣዳም ላረከዘተ ኣሂል ሂበት ምህም ከምቱ ሽርሓ ወዚር እዳራት ኣቃሊም ሰፊር ዓብደላ ሙሳ ብትረቱ ተኣሂልላ ነስኡ መቕደረተ ኣዳም እቲ ብናእ ወጠን ዶር ዓብዪ ከምቦም እቲ ሸርሕ ለኢዳርይን ለነስኡ ደርስ ብፍዕል ወመስኡልየት እግልክደሞ እቡ ኣትፋቐዳ فريع محبر وطن الشباب ودرس أقليم قبلة معي على أساس متنزم أساس بقعي شبابنا إبلا تبل سقرات لا تنزمت سامن شباب من يوم 24 أغسطس سك يوم 4 سبتمبر دي بمدينة مندفرة ودا. تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا.
1: فرع محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلت مجتمع الأساس متنزمنا أساس بقع شبابنا قبلت بالصقرات لتنزمت سامن شباب من يوم 24 أغسطس كيوم 4 سبتمبر دي مدينة مندفرة ودا اللي من عصر كلام ذيريت لمتصو الشباب لشاركوا ديبو برنامج جقراتات علم قيشوت شباب جقراتات عادات وريادة كمسلهما قيمام بقع متنزم لكم كم على مسؤول لفرع السيد قرماي قبرو دي بلاس معايا كلمة قد هدف نايلة سامن بمج جواب جقرا بقع الشباب ديبلت فناتا مجال عابيتكم سلطة حبرا مشاركة وماما رحت ديبلها بور أي لبرنامج من جقرا هند حلفة معنوية فدا بيام درسة أقل تتوقع لكم سلهما لديب فن ومهزو لشاركو قدرتهم أقل تطورو لسدي سبتو أقل توسع أقل تكدم فانو ديب دنقوبا ديب جقراتات مهرو مديريت سقنيتي ديب جقراتات عاداتي مديريت مندفران دتعوتي جائزة نسأيا حاكم أقليم قبلة السيد هبتة بتصفات عندي بأس معينة مكلس كلمة أبوت أن يتول لتأمر في التشغل ومهرو لملك كمسله مع عاداته وسوالفه للحفز بقع الشاب أقل بنية مثل محبر وطن شباب عند تعاونه وكم كادمو أكدا
0: نحمدك منصور عثمان دي بعد كبر حقون تعديه مكتب تعليم مديرية كرن يوم 5 سبتمبر جيمام في قريت وطنية امتحان سامنا يفصل سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وفصل سودا التام مدراء مسؤولين أدرسوت لجان والدين وبعدام سبع شركة لحضر وطو جيمام مسؤول مؤسسات تعليم مديرية أستاذ يوسف عقبا سلاسي فدلا قبع جهد تلولوية في قريت امتحان سامنا يفصل للا أتنايت أتحياس لتسجلكم هلا تشرح قل زياد في قريت بمتسبة لقل تقدم أتفاقدا التا سنة دراسة من عصر كل مدرسة 1648 دراسة كم امتحنوا 700 هي كم حلفوا تحبرا مشاركة بأطرتهم لحظة فقريت تأولاية درجة قل تسجل جهد حبر قل لقباء بقاعة مدرسين اقل تتحاس تأهيل اقل تنزم وسوق دراسة بواجب اقل تسرقل وبعد أراء قدموا مدير مدينة كرن السيد رزني عرايا ومسؤول فرع تعليم أستاذ كفلاي

عند ميكائيل تأجلو أسمعو كلمات أجد هدف مدارس بناء بقع نفر كام توت الحبرو من روضة عند أمبتكا متابعة تلوليت أجل تقبع وفقريت سنة أجل تتركب جهد حبر مهم كام تو حبرو ات مدينة عدقيح قانون عمل ركزت محاضرة يوم 4 سبتمبر قل حيبة شغل شقالة ومؤسسات حيبة كدمات حيبة ات محاضرة مسؤولة مكتب عمل ومنقف اجتماعية ات مديرية عدقيح السيدة مدهنيت قرماي ات منافعت علاقة تردت حيبة شغل وشقالة كامسلهما واجبات وحقوق شقالة شرح فايح قدمت من وحدة عافية عائلة ووليد سيد جيتو سلطاني بترتو فهم شقالة وهيبة كدمات مجال عافية قل لتوقل محاضرات رتوب كاملة هيبة الحبر مؤسسات هيبة كدمات من أثنونوت سجاير حرق اللقباء لا فقرة أواجب واجبة فعل قل لترجمة مقرأ مدير مديرية عدقيح السيد حبتاي تسفازجي ات دنقوبا أهمية حشمت قانون أقل كله كم خصصت الحبر حيبة شغل وشك على فهمهم قانون عمل وقلو أقل حيسة كدمات إما قرح أقل خدموت فأنا متقبلتنا حقول الحجار متعديت موسيقتها دي بأخبار كارج قلنا تعديل من أخبار خارج أمريكا وإيران يوم 5 سبتمبر فعل كامتو لشرحياه متبادل هجومات وديع أمريكا بأجريتو هجوم سواريخ سلسناي بيترول جالبات إيران كم دمرت تحبرت هلت أقباي صورة إيران هي بخليج هرمز أقل لتعديا لأجرب ياسس جالبات أمريكا هجوم كم أجرى شرح لها إيران لا هجوم رد فعل نايلة أمريكا ترأس جالباتها لأجريتو هجوم كامتو تحبرتو ليت قيادة مركزية أمريكا هي إيران قل هجوم اند بدرت كم أجريتو شرحت لا هجومات تسبب هرمز على مشاكل أمن وعسكرية زيادة كم آكيو تشرحة أمريكا تسبب هرمز حانتي مراقبتها كم هلا تحبرتو ليت إيران هي إدارة ومراقبتنا استراتيجية ماياي إت حنتي مراقبة أمريكا آتي كم إلى أمر إبا زي ما أقل إتا كم إيكون وضحت روسيا ويوكرين إت عاصمات موسكو وكييف وديهو عليها هجمات إقل سلسة معل إقل أبطراهو تفاهميا إلا اتفاقية اللالت بس حتى ستاتي عفواً ستيف ويتكوف على مرحو فنتو يلوك ورئيس دونالد ترامب مثل رئيس فلاديمير بوتين عفواً مثل رئيس فلاديمير وبوتين يوم 6 سبتمبر هي مثل رئيس فولاديمير زيلينسكي حقولا وديو أهوتاي كم على لأشرح يوه دكتور التهدق حرب يوكرين بسلام أقل لأكتم أردت أقل أتفح كم قدر لا أشرى رئيس بوتين إتا عاصمة كييف قبي لا تنحى هجومات أقل بطر أماور هاي هلا رئيس زيلينسكي هي لا حدق فقريت كم على تقلو إتا الحبر إتا عاصمة موسكو قبي لا تنحى هجومات أقل بطر مصدر كم نساء أتأمرها مناتا تبعد مداين لا قبي هجومات للتلالي سبت هلا إلا إتا موسكو كييف بسحت لها اللي تنايدولو اتفاقية هبط روزبت إقل لا زيادة 4 سنة دور لحلا شف بسلام إقل لا أكتم أساسي هاي أقول لك بقى كم يقدر وقم متقبلة الله حكومة نيجر الدنقوبة ورح أغسطي تعدى لا جراجر بيع قلبو تأدي فرنسا كما على تتو شكات فرنسا التادي بيوم 10 وسع أغسطي تي مدينة نيامي لا قبع جربي فاشل أبي ولت قبي كم شاركة أسباب كم با حكومة نيجر حب عفواً إثبات كم با حكومة نيجر حبرت الليت مناتا حكومة فرنسا التا جريت غاريت إدي كم

ብመልክዕ ጉዝ ክፅሓፍ ከሎ ከመይ ገይሩ ይፅሓፍ? እወ መጀመርታ ከምቲ ዝበልናዮ ጉዝ ንክንፅሕፍ ክልተ ክፋላት ኣለዉና፣ ንሳቶም ከዓ ቆፃርን ረቋሕን እዮም። ስለዚ መጀመርታ ረቋሒ ንክንረክብ ናብ ክንደይ ክፋል ተመቂላ ኣላ ክንፈቅድ ኢና። እስከ ንፍቀድ 1 2 3 4 ንፉዓት። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ረቋሒና 4 እዩ። ቆፃሪ ንክንረክብ ድማ ንሓንቲ ካብተን ክፋላት ምስ ወሰድና 1 ኣብ ልዕሊ 4 ይኸውን። እዚ ብመልክዕ ጉዚ ክፅሓፍ ከሎ 1 ኣብ ልዕሊ 4 ይፅሓፍ። ንፉዓት ሕጂ እውን ተወሳኺ ኣብነት ክንውስኽ ኢና። ናይዛ ትስዕብ ጉዚ ቆፃርን ረቋሕን ረኸቡ እስከፈትንዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዛ ሕቶ እዚኣ ክልተ ክፋላት ኣለውዋ። እቲ ሓደ ኣብ ላዕሊ ተፃሒፉ ዘሎ 3 ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ታሕቲ ተፃሒፉ ዘሎ 7 እዩ። ከምዚ ገሊፅናዮ ፅንሕና ቆፃሪ ዝበሃል ኣብ ላዕሊ ዝፀሓፍ ክፋል እዩ። ስለዚ ናይዛ ጉዚ ቆፃሪ 3 ክኸውን እንከሎ፣ ናይዛ ጉዚ ረቕሐ ከዓ 7 ይኸውን። ፍትዋት ተምሃሮ ምሳና ኣለኹም ዶ? ፅቡቅ። ሕጂ እውን ተወሳኺ ሕቶ ክንሰርሕ ኢና። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንሴምን ንመሬምን ሓሓንቲ ኣራንሺ ተማቐልወን ኢልና ሂብናዮም። ሴም ነዛ ኣራንሺ ክመቕላ እንከሎ ናብ 2 ማዕረ ዝኾኑ ክፋላት መቒልዋ፣ መሬም ግን ነታ ኣራንሺ ክትመቕላ ንከላ ናብ 4 ማዕረ ዝኾኑ ክፋላት መቒላታ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሴም ካብዘን ናብ 2 ዝመቕላ 1 ፍርቂ ክፋል ወሲዱ መቒልዋ፣ መሬም እውን ካብታ ናብ 4 ዝመቐለታ ኣራንሺ ን2 ክፋል መቒላ ወሲዳቶ። ፅቡቅ። ሴም ሓንቲ ካብ 2 ምቃል ክወስድ ከሎ፣ መሬም ግን 2 ካብ 4 ምቃል ወሲዳ። እዚ ብመልክዕ ጉዚ ክፅሓፍ ከሎ ናይ ሴም 1 ካብ 2 ወሲዱ። ከምዚ ዝረኣናዮ ሴም 1 ክፋል ካብ 2 ወሲዱ። ስለዚ ረቋሒ ንክንረክብ ጠቕላላ ናብ 2 መቒልዋ፣ ቆፃሪ ንክንረክብ ከዓ እታ ዘለዓላ 1 ክፋል ወይ ፀሊሙ ዘሎ 1 ካብ 2 ወሲዱ። መሬም ግን ብናታ ኣገባብ ክትመቅል እንከላ ካብ 4 ክፋል ን2 ክፋል ወሲዳ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ 4 ክፋል ን2 ክፋል ወሲዳ። ስለዚ ብመልክዕ ጉዚ ክፅሓፍ ከሎ ካብ ጠቕላላ 4 ክፋል ማለት ረቋሒ 4 ናብ 4 ተመቒሉ ስለ ዘሎ 2 ክፋል ወሲዳ፣ ወይ ነቲ 2 ፀሊሙ ዘሎ ክፋል ወሲዳቶ። ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ይፍትዋ ተምሃሮና። ካብ ሴምን ካብ መሬምን ዘለዓለዎ ክፋላት ናይ መን ይዓቢ? እወ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክልቲኦም ዘለዓልዎ ክፋል ማዕረ እዩ። ዓቐኑ ክረአ እንከሎ ሴም ፍርቂ ናይታ ኣራንሺ ወሲዱ፣ መሬም እውን ወላ ናብ 4 ትንቀላ ዳኣ እምበር ፍርቂ ናይታ ኣራንሺ እያ ወሲዳ። ስለዚ ዓቐኑ ክወዳደር ከሎ ሴምን መሬምን ማዕረ ዝኾነ ክፋል ወሲዶም። ብመልክዕ ጉዚ ክንሪኦም ከለና 1 ኣብ ልዕሊ 2 ማዕረኢ ምስ 2 ኣብ ልዕሊ 4። ስለዚ ማዕረ ጉዝታት ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ዓቐኖም ማዕረ ዝመፁ ጉዝታት ማለት እዩ። ንፉዓት ብቁፅራዊ ኣገባብ ክንሪኦ ከለና ፍትዋት ተምሃሮ 1 ኣብ ልዕሊ 2 ማዕረኢ ምስ 2 ኣብ ልዕሊ 4። ነዚ ጉዚ እንተፋኺስናዮ 2 ብ2 ከነፋኽሶን ከለና
حاجة يخون أربعتهون بخلتة كنفخصو نكلنا كلتة يخون سلازي بغطراوي أقبع حاجة قبل علي كلتة معرة مس حاجة قبل علي كلتة يخون صبو معرة زخونو جزتات كل جزي عقنم معرة زمتو جزتات مالتي قتلنا توسخ أبنتات كنريينا كم زين رأي زلنا؟ أبزع عنك نتتسلمو زلو كفال ملكع قوزي صحافو تباهينا لنا نزع عنك لزياء ملكع قوزي نخن صحفا كلتا أكالات يدلينا منين من يبهلو؟ هو قوطارن رغوحن رغوحن نخن ركب ناب كندي تمغيلا ألا كنفكر إينا سلازي رغوحن نخن ركب ناب كندي تمغيلا ألا نفكر حاجة كلتة سلستة أربعة حموشتة شدشتة بتعم تصبو سلازي ناب شدشتة معرض غون كفالات تمغيلا سلازلة رغوحي شدشتة يخون قوطار نخن ركب نتت الليمو زلو كفال كنفكر إينا كندي كفال تقليم له سكو حوار نفك أدا حادة كلتة سلستة أربعة سأبو سلازي أربعة كاب شدشتة وي بملك عقوزي أربعة أبلعلي شدشتة يخون سلازي قوطاري أربعة كخون كله رغاحي شدشتة يخون سأبو حجون نزال تصعب أبنت كتلنا نسرحنا كابزن كلتة تقلي منزلوا عنكيلات عيناي جوزي يعبي سلازي عيناي يعبي سلازي بلزلوا كان هو لادر إنا كدمي يقن ملكع جوزي كما يتصحف كنت صحفو لنا كم زين رئيزة لنا إذا قدامي تعنكي ناب سلستة تخفي لالا نساطونك حادة كلتة سلستة سلازي رواحي نيزع عنكي لزيا سلستة كخونن كله اتتسألي مزلو كفالك حاجة كلتة لازي كلتة كاب سلستة وي كلتة عبد العلي سلستة نيزي عنكي لزيا تسألي مو قالو نبل نزاق لقيت عنكي ملكع جزء نخن تعرف رواحي نخن ركب مجمرتا ناب كندي تمغيلا لا نفكر لنا اسكان نفكر حادة كلتة سلستة أربعة حموشتة شدشتة صبو روحي شدشتة كوين لنالو قوطار نحن ركب نتتقلي مزولو كفال حادة كلتة سلستة أربعة نفعاد قوطاري أربعة كاب شدشتة تقليمو قالو سلازي أب كدامي تعنكيل كلتة أب العلي سلستة كلو ناخلو أب كالي تعنكيل أربعة أب العلي شدشتة قالنا أين يعبي؟ بتعم تبو كم تا أقدم نازر أنا يا أبنت عقنون كنو ودر روم كلنا أب كلتيو عنكيل معرز خونة كفال تسليمو قالو كم زين رأيو زلنا معرض زخونه كفال تسليمو قالو سلازي معرض زخونه جزتات يوم مالت ايو بقطرة واقباب كرأيو كلنا خا كلتة قبل علي سلستة معرض مس أربعة قبل علي شدشتة كم تعقديم نازر آنيا نزك فالزي انتدى أفاقي سنيا بخلتة كلتة خون كله شدشتها بخلتها مس إن تعفوا ويمس إن مغلو ناب سلستة يمت سلازي كم زين رئيس لنا كلتة قبل علي سلستة معرة مس كلتة قبل علي سلستة فتوى تمهارو كم زين رئيس لنا معرة زخون جوزتات كل جزء انت را أفاقي سنيا معرة يمتو مالتي مو فتوى تمهارو لو مت تمهارنا يا تمرتي جزء مالت ممك على مالت مخان كم أون جزء كتصحف كله كم يجير كي تصحف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية مشاهدينا الكرام، وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 7 سبتمبر 2026. أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. تذكير للطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط للحفاظ على نتائجهم الأكاديمية. تقييم نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن في كرن. محاضرة توعوية حول قانون العمل في عالدقيح. في الأنباء العالمية، إيران تتعهد بمعالجة مشاكل الاقتصاد وتتوعد بالرد على أي هجمات. تحالف أوبك بلاس يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر. وثوران بركان آنك كاراكاتاو يعطل الطيران والدراسة في إندونيسيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيم في الإقليم الأوسط برنامج لتكريم الطلاب المتفوقين الذين أحرزوا نتائج عالية في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية والتحقوا بمؤسسات التعليم العالي، مع توجيههم إلى ضرورة الحفاظ على مستواهم الأكاديمي ومواصلة العمل لتحقيق نتائج أفضل. جاء برنامج التكريم الذي نظم على مستوى المديريات والمدارس تشجيعا للطلاب المتفوقين من أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة خلال العام الدراسي 2025 و26. وخلال مراسم التكريم التي أقيمت يومي 4 و5 سبتمبر، تم تشجيع 206 طالب على مستوى مدارس البحر الأحمر وأسمر العامة والسنبل، إضافة إلى 44 طالبا من مدرسة إساق تولد مدهن، و37 طالبا من مدرسة رأس عدي بإمبادرهو، و76 طالبا من مدرسة إبراهيم سلطان. وأكد مسؤول التعليم في المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية وسرجقة وقال نفحي أن النتائج المحققة تمثل ثمرة للجهود المشتركة التي تبذلها مختلف مكونات المجتمع التعليمي، داعين الطلاب إلى المحافظة على مستواهم والاجتهاد المتواصل في مسيرتهم التعليمية. من جانبهم، شدد مدير المدارس على أن النجاح الذي حققه الطلاب لا يمثل نهاية الطريق، وحثوهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وفق خطط واضحة والاستفادة من الفرص المتاحة وتجنب التأثيرات السلبية التي قد تؤثر في تحصيلهم الأكاديمي. وبحسب بيانات وزارة التعليم، فقد حصل ممن شاركوا في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2025 و26 في الإقليم الأوسط 1980

ثمانية طالب على نقاط تؤهلهم لبرامج البكالوريوس، فيما حصل 910 طالب على نقاط تؤهلهم للدبلوم، بينما تمكن 254 طالبا من تحقيق العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. أجرى مكتب التعليم في مديرية كرم في 5 سبتمبر تقييما لنتائج الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2025/26 بمشاركة مديري المدارس ومسؤولي الشؤون التربوية ولجنة أولياء الأمور وعدد من الشركاء في العملية التعليمية. وأكد مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية الأستاذ يوسف عقبة سلاسي أن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن شهدت تحسنا مشجعا بفضل الجهود المشتركة والمتواصلة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التطور في النتائج. وبحسب التقييم تقدم للامتحان خلال العام الدراسي 1684 طالب من 12 مدرسة، بلغت نسبة النجاح 70%. وأرجع التحسن في النتائج إلى الاهتمام الذي أولته المدارس للعملية التعليمية وتعزيز متابعة الطلاب وإجراء اختبارات تدريبية متكررة إلى جانب تنامي مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية. ودعا المشاركون إلى تعزيز الجهود في مرحلة التعليم الأساسي وتوسيع برامج التدريب الرامية إلى رفع كفاءة المعلمين على مختلف المستويات، إلى جانب تنظيم برامج التعليم الإضافي وتنفيذها بصورة أكثر فعالية. من جانبهما أكد مدير مدينة كرن السيد رزاني أرأيا ومسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية يتمثل في بناء إنسان مؤهل، مشيرين إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب متابعة سليمة للطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. نظمت في مدينة عالدقيح في 4 سبتمبر محاضرة توعوية تناولت قانون العمل واستهدفت أصحاب الأعمال والعاملين في مؤسسات تقديم الخدمات بمشاركة الجهات المعنية بالقانون والنظام وشركاء العمل. قدمت مسؤولة مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية عالدقيح السيدة مدهنيت قرماي شرحا مستفيضا حول أهمية إقامة علاقات عمل سليمة بين أصحاب الأعمال والعاملين إلى جانب توضيح حقوق العاملين وواجباتهم. من جانبها أوضح السيد جيتو سلطنة من وحدة صحة الأسرة والإنتاجية أن برامج التوعوية الصحية والفحوصات الدورية تنظم بصورة منتظمة بهدف تعزيز الوعي الصحي للعاملين في مؤسسات تقديم الخدمات، داعيا أصحاب تلك المؤسسات إلى الالتزام بالتشريعات الخاصة بجعل أماكن تقديم الخدمات خالية من تدخين السجائر. في ختام المحاضرة أكد مدير مديرية عالدقيح السيد هابتيتس فازجي أهمية احترام القانون من قبل الجميع، داعيا أصحاب الأعمال والعاملين إلى تعزيز معرفتهم بقانون العمل والعمل بروح من التعاون بما يسهم في تقديم خدمات أفضل ورفع مستوى رضا العملاء. نفذ مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ميمنة برنامجا لتأهيل الأسر المحتاجة من خلال توزيع الماشية. وأوضح رئيس المكتب السيد يوهانس أبرها أن برنامج التأهيل شمل أسرا محتاجة وأشخاصا من ذوي الإعاقة تم تحديدهم في مختلف إدارات الضواحي التابعة للمديرية، حيث حصل كل مستفيد على ماشية بقيمة 10,000 نقفة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير مصدر دخل وإنتاج للمستفيدين، مؤكدا أن التوقعات تتركز على أن يتمكن المستفيدون من خلال هذه المساعدة الأولية من التخلص تدريجيا من حالة الاعتماد على الغير والاعتماد على أنفسهم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي قالت إيران إنها ستكثف جهودها للتعامل مع المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد مسؤول إيراني كبير برد مؤلم إذا تعرضت البلاد لهجمات جديدة. وبعد 6 أشهر على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تبدو الحرب في حالة جمود، فقد انهار اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار أبرم في يونيو حزيران ولم يحرز تقدما يذكر في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وبعد توقف العمليات العسكرية خلال معظم شهر أغسطس آب استؤنفت الضربات المتبادلة، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت 3 ناقلات إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على 2 سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. عقب الهجمات قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر إن

على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأمان أو أوان أن قواعد اللعبة للحرب على إيران قد تغيرت. قال تحالف أوبك بلاس إنه قرر الإبقاء على سياساته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر خلال اجتماع عقد، وذلك في وقت يتعين فيه على مجموعة الدول المنتجة للاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواتها التالية بشأن الإنتاج. وعقد اجتماع الأعضاء السبعة الأساسيين في أوبك بلاس وهم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان في الوقت الذي لا تزال فيه حرب إيران تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مما يحد من تأثير تحالف أوبك بلاس على الأسعار والحصة السوقية. وفي أغسطس آب اتفق تحالف أوبك بلاس على زيادة إنتاجه لشهر سبتمبر أيلول في أعقاب زيادات تدريجية ليلغي بالكامل شريحة تخفيضات للإمدادات بلغت 1.65 مليون برميل يوميا كان قد جرى الاتفاق عليها في عام 2023. وعلى الرغم من الزيادات المتفقة عليها لا يزال إنتاج التحالف أقل بكثير من المستويات المستهدفة بسبب الحرب. في النبأ الأخير، تسبب ثوران بركان آنك كراكاتاو بإندونيسيا في تعليق الرحلات الجوية في 6 مطارات، مما أثر على مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي بعد تعليق بعض الأنشطة المدرسية. وكتب مطار سوكارنو هاتا الدولي في منشور أنه علق الرحلات الجوية بسبب الرماد البركاني، مما تسبب في تقطع السبل بمئات الركاب في المطار. وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن بركان آنك كراكاتاو الواقع تقريبا في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوا وسومطرا ضمن أرخبيل إندونيسيا يواصل ثورانه، وأضافت أن الرماد البركاني رصد في محيط المطار هذا. وذكرت وسيلة الإعلام المحلية أن عدة مدارس ألقت أنشطتها مع معاناة الطلاب والسكان من تهيج في العينين بسبب الرماد، فيما ألقى صيادون رحلات صيدهم بسبب الثوران. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تذكير للطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط في الحفاظ على نتائجهم الأكاديمية. تقييم نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن في كرن. محاضرة توعوية حول قانون العمل في عد قيح. إيران تتعهد بمعالجة مشاكل الاقتصاد وتتوعد بالرد على أي هجمات. تحالف أوبك بلاس يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر. وثوران بركان آنك كراكاتاو يعطل الطيران والدراسة في إندونيسيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وجمعة مباركة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصل بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. كالعادة عندنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم. ونتمنى أنكم تتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وتشاركوا معنا في حلقة اليوم. حنكون في انتظار إهداءاتكم واتصالاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني هم زخبركم من زخبركم انت خطات التمدب التلفزيون ايرتراب في ليد ما تخطات التمدب هلو دبايوا كم وتر جمعه مدبكم مدب هلو دبايوا بغطا كاب تلفزيون ايرتراب حيزنا لكم قريب نازل لنا مكت تطالكم بخبر ان دعدمنا استفل على يودر فتات حيزنا قريبنا لنا دسك بلكم تسفا نقبر نيلم معنتي مخفتيت مدبنا لنا مريض نازل لنا نيد مزاويه ما نقبر ميكائيل باريا مخفتيت مدبنا هتكون يا مالتي كم وتر بزن موسكو تلفزيون نازل رايهم زلو اتصالات تليفوناتنا بيلكم دويلكم اب مدبنا كتساتفو بخبرين دعدمنا نيه ما نباريا درف سمينا هن ملسينا مسانا تنحو السادة المشاهدين. أولى أغانينا حتكون أغنية للفنان المخضرم يمان قبر ميكائيل باريا. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنان يامانة قبر ميكائيل باري. يا سادة المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم، عندنا أول اتصال خلونا نستقبله. هلا.
1: هلا، السلام عليكم سعادة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة سعادينا.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: تفهمكم سعادة محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعادية، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا حبيبك. أول قلب على البيت محمود عمر.
0: تمام.
1: وقل حواكدي بقلد على اللياك خديجة محمد نور مثل طيب. بيسع عمر عثمان وخالد والداه يا رب كان شهدك بولهم.
0: تمام إن شاء الله. طيب
1: وحا واحد كيف مثل جنيتا حا محمد نور.
0: تمام.
1: أيمن بشار سوسن جندوبة.
0: تمام.
1: وعمتي جمعة محمد باقل.
0: تمام.
1: وولاد هوية محمد ومهند ومروان ومنال وحمد نور وزينب ومشاعر.
0: تمام.
1: وولاد عمر حوية

0: يعني منع تيسير ومنع صابرين وصابر.
1: تمام
0: والحجاج أسمر اللي هليت فاطمة محمد نور مثل والدة ماجد وسلمى وهناء
1: تمام
0: والحوية دي بسعودية اللي هو عمر محمد نور إدريس محمد نور
1: طيب
0: وفي أوروبا هلا حسين محمد نور
1: تمام
0: والأولاد حوية عبد الرحمن
1: تمام
0: عبد الرحمن عمر وحسن
1: طيب
0: والواد حتى بسعودية هلا هي يعني إبراهيم شريف ودي بوباند دي بوليفيا هلا هي يعني دي إبراهيم دبي
1: تمام
0: والولد حتى دي مسيب هليت جهان أكرام عبد الله مسيب جنيتا بطولة حمودي صدوحي
1: طيب تمام
0: والولد حتى دي بوغاندا هليت
1: تمام
0: مسيب بيسا مسيب بيسا بيسا خليفة
1: طيب
0: جهان جهون
1: تمام
0: والولد أبويا دي بتسني لها الله يعني حاوة بكر سيتو وخجوت وجمال
1: تمام
0: ومازن
1: طيب
0: وقولكم من بيت وجيران كله في الدمانية القلبية.
1: شكرا حبيبتي، شكرا سعدي، الله يخليك، الجمعة مباركة، شكرا لك.
0: الله يبارك فيك حبيبتي، الله يبارك فيك، شكرا شكرا انت، ما
1: وديت
0: لك حلال فكرني كمان، شكرا.
1: شكرا حبيبتي، الله يخليك، شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو.
2: هلو.
1: هلو دبي ومرحبا.
2: اه ايدن ايدن ايش اخبارك هاي كوتا؟
1: كم يوعيك ايدن؟
2: الحمد لله سعدي كم يكنهي؟
1: الحمد لله تبقى كم يكني هالسخي؟
2: يا رب
1: كرم تخمي الله الحمد
2: لله سلام كل تبقى مهاني ما يهيد النعرف
1: إن شاء الله خمتيو هرأي إدو حبيبتي تفضلي
2: هرأي مجمرة نخبور فرزنتي شاسا فوركي
1: هرأي
2: نخبورات أدميهم سويهم تزرعهم قريفهم أمكل خان هاجر زركوبو إتراويان بمولهم
1: تمام حراي
2: عبدك دلو او وشتي دلو او حاجر مكل خازر فوق نقول لهم سلام كل دلي
1: تمام حراي
2: كاسيلة عبارات متحيقة ثلاثة شو عسن سلام كل دلي
1: حراي
2: او نعبارات شايزريا دلو او سوا دلو او دلو خونا حاجر دلو سلام كل دلي
1: تمام حراي
2: مقصال ميئل ودي
1: حراي
2: سلام
1: هراي
2: عمو علي نسيرونا نمركب سلام سلام رفعين مصور دافير مون
1: هراي
2: عبد الزرقاوي حواسي بمولهم منزوة رجاء عبد المشنطو
1: تمام هراي
2: حواسي سلام كل دلي
1: هراي
2: وضحتي نعلت واحد ساعات الفيلان زعصر محارية مانز بحال
1: هلا
2: دام ما خبلي دلي
1: تمام هلاي
2: أتيله نبومور وزبا هاي كوتا سلام كبير دلي من أبي أصحابي سلام مسبكة
1: هلاي
2: ورابسي نمحاسسي
1: تمام هلاي
2: نبومور وزبا يسرى عبدالجنة وزان زولو سلام كبير دلي
1: هلاي
2: سعدي نعطي نمسار خطفي نزابة خزم محلالة سنيكا سلام كبير دلي
1: يأني لنا إيد كلهم سمعوا خلو يأني لنا إيدن
2: هاي
1: مرحبا حبيبتي انا شكرا مرحبا كمان تليفون لا تنهى هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
3: مرحبا كيف داعي اخبرتكم
1: اخبرتكم يوعي الكي
3: داعي نعم
1: الحمد لله تفضل حبيبتي
3: هاي مرحبا هاي قدامي ابي سواد رسد
1: نبي ثلاثه بعطي الزريعه هاي
3: سناي تجاي هايلي
1: تمام
3: كم أول أبجرمان ترسب حفير قاط من قصو
1: هالراي
3: نسودة تعاري جر مريم
1: تمام
3: كم أول بعبيتا جر مريم
1: هالراي
3: أبجرمان ترسب حاوي من بيتا من قصو
1: هالراي
3: أبجواندا ترسب بعد بيتهم لي وانا وشي وشينا مدغيتا
1: هالراي
3: كم اون ابي جندا زركبا يحواتي
1: تمام
3: جنة منغسو متبعال بيتا موسي
1: هالراي
3: يرتالي منغسو
1: هالراي
3: ابي كم اون ابي اغربة زركب حاوي مسيئلة منغسو
1: تمام
3: نس سبيتو مسدقو
1: هالراي

واد كدولا من دل سماكم مسولا عيانا بولا ولبزولا دواعد وكدا تحللا سرايا دا توبا

0: كنا مع الفنانة القامة الأمين عبد اللطيف السادة. المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: منير منير منير
0: منير كميك اني خا هم يوعلك.
1: منير كاب تسني بابلين
0: هالراي تفضل منير.
1: مرحبا نغبر برزنتي ساعات فورتي
0: هالراي
1: فمون يناس
0: هالراي
1: مستبيت ناسنت
0: تمام.
1: عبد الله ابراهيم مش بروهيني تبيتو
0: تمام هالراي
1: رزنا حوسا مش تبيتو رهوا تخلى
0: هالراي
1: عميد بوكشو مش تبيتو كميت
0: تمام
1: مدى ياسو مش تبيتو
0: هالراي
1: اما ياسو هوا درتز ركب مشيلتا عائلة تبيتو
0: تمام هالراي

0: قانون وهذه بابلون تسني
1: تمام حراي
0: معاغن ما صار عطوني
1: يا أني لنا منير. شكرا منير بتعمين أنا مسجنك.
0: عفوا عفوا عفوا عفوا
1: مرحبا شكرا لك. كمان تليفون لا تنهلو. هلو دبي ومرحبا. مرحبا من قبل كم يوعيلكي؟ الحمد لله حبيبتي أنا تفضلي. هراي هراي تمام هراي هراي تمام هراي تمام هراي تمام
0: معهم
1: هراي يغني لنا. شكرا حبيبتي يغني لنا. مرحبا هراي هراي تمام هراي سمعوا خلوا كلهم يغني لنا. شكرا مرحبا شكرا لك هراي بارزها بركم تعذبتنا تليفونكم كسب زمتنا مزاقت إلى تسعب درفينا حبيبنا ويك أخن سمع مالاتيو نايدم تزاوي تسباي محارف في هيرا درفي أحد قول مالاتيو زاقت إلى تسعب بس تليفون مزيعتنا لما جمري هنقبلها. هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا. مرحبا
2: هلو
1: هلو سمع كل من قبل
2: هلو ماما تجد
1: هلو تليفون
2: ماما كنت سوايا
1: من قبل مجمرية
2: يعني دانيل
1: هل رأي يعني تيك تلفزيون تلها كاب أرحى أمه قتل حبيبت أنا. هلو
2: هلو
1: سمعني اللخي يانيت؟
2: ايه؟
1: سمعني اللخي؟
2: ايه
1: حراي حبيبتي انا قطلي
2: ايه ايه
1: حراي
2: ماما تجد
1: حراي
2: ماما كل السبعية
1: تمام
2: لحدا نسبتكم
1: حراي
2: مثلات
1: هراي
2: مديات
1: هراي
2: موكولن
1: هراي
2: ماما رجالن
1: تمام
2: زنجلنا
1: هراي
2: متعرف السيام كلهم
1: هراي
2: نعرفها
1: هراي يأني لنا يعني تي يأني لي شكرا
2: هراي
1: هراي هراي مبار تليفون الله تنام مثل انت زي تقاقي. هلو هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
3: كما يوعيلك صعب
1: تبو الحمد لله كما يوعيلك عمر الجي
3: خلاب
1: مرحبا استاذ تخلاب كما يوعيلك
3: بحب غني غزمي لهم
1: تبو الحمد لله كما يكأنيخم
3: بحبنا هراي مرت له
1: طوالي
3: هراي نحوين هراي لمسدرو
1: هراي
3: نبعلت بيتي ويجروا تحاصر هاي
1: تمام
3: بدك اين مسلكم
1: هراي هراي هلو هلو معلش تليفون طوالي تعتمنا الله عامل لي مدبنا يا استاذ تخلى عبد ولد انحو بس التليفون طوالي تعتمنا الله مثل معلش ان شاء الله دقيمو كدول تسفانا قبر هراي بعدنا بزقت الى تسعب زلا درفي اخب لكم ذا خبركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو درفنا يدم تزاوى تسفاي محارف في حيره تكون يا ماتي زقت الى تسعب حبيبنا هنسى معينا كنملسكم الى مسان تنحو.

0: كنا مع الفنان تسفاي محارف حيرس. هذا المشاهدين ومنه حنرجع لاتصالاتكم زي ما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. وخلونا نستقبل اتصال، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا.
1: أنا ميلتو
0: خمي وعلكي
1: بالضبط. أنا حارتي
0: حبيبتي. أنا تفضلي قتلي.
1: سلام كيف بدالي؟
0: هل رأيت أولي؟
1: نبي ولادي يوهانس فقال السنبت.
0: هل رأي؟
1: عزيزة فقرون زخبرون.
0: هل رأي؟ قتلي هل رأي؟
1: اسفا قابل.
0: هل رأي؟
1: نخبر بعد بيتي أبين سخصة.
0: تمام.
1: نخواتي ميكال يوهانس أربع سنوات غمت.
0: هل رأي؟
1: فانت يوهانس أب دوسة غمت.
0: هل رأي؟
1: لاميك يوهانس أب فرانس غمت.
0: هل رأي؟
1: نارمور حوي يوهانس.
0: هل رأي؟
1: مصدقو.
0: تمام. هل رأي؟
1: أوفير أوبير أورا.
0: هل رأي؟
1: نخدم سي عمر عايز سي زوالو كأخ مسكنهم دالي.
0: هل رأي؟ هل رأي ميلتو؟ يا أني لنا شكرا حبيبتي. أنا وقوحك وسكخة وقعب قعكي.
1: هل رأي؟
0: شكرا. مرحبا. رايم بارز هابركم تعزبتنا كمتي أغادي منازب لنا يوم مدبكم مدب هيلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إيرترينا حيزنا لكم قريب نازل لنا استفالة ليدر فتات حيزنا لكم قريب نازل لنا كم توتر ونقبرو مالتيو نقرب لكم زلنا تحستو دسكب لكم كتعقبو تسفان دا قبرنا تليفونكم كاب زي مدزقنا نبزا عطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بو أنقوة ساهو نهدم تزاوي أحمد منصور تخطاتي لنا كل ملسكم ينا مالتيو مسانة تنحو سادة المشاهدين. يبدو أن حنخرج فاصل غناء أغنية باللغة الساهو للفنان أحمد منصور. خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان أحمد منصور. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام، ساعات كمية وعلكي
0: تبا؟ الحمد لله كمية وعلك السخي.
1: إجزاوية المسكن الحمدو
0: تبا من قبل
1: يوري تبها الكابس مرة يوري تنقشة
0: هرا يودي حبيبتي، تفضل أطلي
1: هرا يدنا جمرتا نخبر بريزيدنت إساسة فوقي
0: هرا
1: كانت إلى نحلسات مثل خالي إرتا
0: تمام
1: المغطى نخبر بعد بيتي يوهان مصدر أي
0: هراي
1: ندك أي بيتانيا ديميانا
0: هراي
1: نبوي أبو عرزة زركبا بوي من قشات سفا مريم
0: تمام
1: نحواتي سمهار سايمون
0: تمام هراي
1: روف مسبعتي بيتو ليديا مسدقو نبي ناهير ميلاهير
0: تمام هراي
1: عمل فراز ركب حوي موسى
0: هراي
1: مسبعتي بيتو داناي مسدقو
0: تمام
1: حسن
0: هراي
1: ماريكوس
0: هراي
1: حفتي درختي مسبوالا أريم
0: تمام
1: عدس مرات ركب حفتي إرسا
0: هراي
1: مسبعتي برهانة مسدقا
0: تمام هراي
1: يافيت
0: هراي
1: عرس مرا تركب حماتي هيوت
0: هراي
1: مع عالسي جنت
0: تمام
1: عزيز زرعي
0: هراي
1: مسدانا زرعي نبايت زرعي
0: هراي
1: عبرهات مسودة ساميل
0: تمام
1: عب أنجولا تركب حوي بينا من قشا
0: هراي
1: عب أغواندا تركب مع عالسي قصان الزرعي
0: تمام
1: أب أغواندا تركب حاتمي بحمان كيرا زلاك أدش مكونن
0: هراي هراي
1: حافتم سعرة
0: تمام
1: سلام كلمات ألنا سلام زل
0: هراي إن شاء الله هراي
1: مع أخي خا
0: يا أني اللي شكرا يا وديت حبيبتي
1: هراي إشتي
0: مرحبا إشتي. شكرا لك مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو سعدة
0: مرحبا من قبل هراي كمية وعلك تقريدة
2: الحمد لله كمية وعلك
0: الحمد لله تفضل حبيبتي
2: هراي شي مجمرتا أنا أخي
0: هراي أني اللي شكرا أني لنا
2: نزعنا باخذ حلفتني والسلام كود لي
0: شكرا حبيبتي سمع خلو ويأني لنا هراي
2: هراي سعدي بمقطال ندي ولا ريتي إزقهاري أولا جابريل
0: هراي
2: نخبر بعال بيتي برهانة حدش
0: تمام
2: حدش عبات عزر كب مالتي
0: هراي
2: حوي مع خلة تسفاي أبين دعز ركب
0: هراي
2: أب جبا ركب حوي سامسون نقصة
0: تمام
2: أدي س كندا ركب حوي ميرون نقصة
0: هراي
2: مسبعة بيتي وأب كينيا تركب صانة موجس
0: تمام
2: أب أدي سابا ركب حوي إنهم هبت أب
0: هراي
2: نقوي أمباي أرأيا مسبعة بيتو سمرت هابتن مسمول أدقون
0: تمام
2: نحن تمالي

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: رفتاح
0: رفتاح مي وعلكي
1: داير مزبي
0: تبو حبيبتي انا غط البلي
1: ما جمرت عنه من غبور عبوش تبوز جير مجن
0: هرّاي
1: بمطال يوديس مع كبر تدي يوديس مع له
0: هرّاي
1: بمطال نخواتي عريل
0: هرّاي
1: ماتي رحتي مصر أبنس
0: تمام
1: بمطال عبي محرسة
0: هرّاي
1: أموي حبرة مصدقة
0: تمام
1: عبي الجنس
0: هرّاي
1: أبا حقوي مهلو
0: هرّاي
1: نحاسنا يجنس
0: تمام
1: نوكي برهانة
0: هرّاي
1: نخبر بريزنت إيرترا
0: هرّاي تمام
1: مثلها الحالات إيرترا
0: هرّاي
1: نعبز مدر زحلفة سني
0: هرّاي هرّاي شكرا شكرا رفتح حبيبتي شكرا سامعوا خلو كلهم
1: دونات
0: هرّاي
1: دونات قال حاسني هداك حاسني
0: تمام هرّاي
1: دكو حاو بوي
0: هرّاي
1: حاو بوي عني
0: تمام هرّاي رفتا
1: هرّاي
0: يا أني اللي يا أني اللي رفتا شكرا حبيبتي مرحبا. كمان تليفوناتنا. هلو
2: هلو سعادك
0: هلو دبي ومرحبا.
2: سعاد كمي وعلكي
0: جبا الحمد لله كمي وعلكي صحي
2: خير ونعم الحمد لله
0: جمولي كميك أني خي
2: خير ولا الحمد لله تمام كميك أني صحي
0: حبيبتي الحمد لله تفضلي طوالي
2: غدا منت نقالي ريمان
0: هالراي
2: عسيبا دماء ندي عوشتون وتعنزر كوي حواسي
0: تمام هالراي
2: إبراهيم حوي نسعاد نجمعان نصر الدين كمون محمود صالح سراج
0: تمام الراي
2: سيد حوي زينب سلمان
0: تمام
2: ندك حوي دما حسين ربلي حيسم عدم
0: تمام
2: كمون منصور فرج نسعنا لازم سيد الله
0: الراي
2: ونعقي نزمنا باخد ما دستا قروني
0: شكرا جميلة شاوش كلهم سمعوا خلوا بطعمين أنا مسكنكي
2: سعاد احمد كا انت هنا سعاد يلا
0: سعاد جايش هلق من لسنا ان شاء الله
2: ايوه انا بدري احمد دينك سلام كاتب لك
0: عرفت الله عرفتوا الله خلاص شكرا حبيبتي انا الله يسلمكم جميعا يا رب
2: لازمنا باخذ السقاقر ونخ سلام بالله
0: كلهم سمعوا خلو شكرا جميله
2: كمان عبقين دا عد ركبوا سدرا بيت عند ود حوبي
0: تمام هالراي
2: ناس عوال قين دا دار السلام سبيت فاطمه صالح
0: تمام هالراي
2: نقول حوبي صباح احمد حيش حليم احمد حيش ندين سعاده احمد
0: تمام
2: ابوان عبد الرحمن الركاب حوبي احمد حيش
0: هالراي
2: وانا عمري جدريس وانا حسن بركب من سدرابيتهم
0: هالراي حبيبتي انا شكرا جمولي شكرا ان شاء الله كلهم سمعوا مخون تسفى قبري اني اللي جميله شاوش شكرا مرحبا

0: من الفنان محمد دروف والدروف. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم كمان، عندنا اتصال. هلا
1: مرحبا. هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا، من قبل؟
1: مرحبا.
0: هلو
1: هلو،
0: سمعك كله من قبل؟
1: فاطمة عبد الواسع.
0: أهلا بك يا فاطمة، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا مرحبا.

0: بعدين سلام سلام كل ليه.
1: طوالي قد الفاطمة حبيبتي، تفضلي.
0: مرحبا محمد، قول لك دو امته
1: تمام،
0: قلتلها ابو مريم عبد الواسع سعيد بنت علي
1: حري
0: ومول ودي عبد محمد عبد الله بنت سبيتو وكافين جمال
1: تمام
0: ومول حياة جمال
1: حري
0: ومول محمد عثمان مريم محمد نجيب
1: تمام
0: علي العال محمود
1: حري
0: ومولاه
1: تمام
0: ومؤوين أسمر على أمته
1: تمام
0: وده حسي عبد النور عثمان
1: حري
0: ومؤوين مسيا كبر السبعين ورعاني عبد الحميد
1: تمام
0: ومؤوين عبد المدفرة أمته عبد عبد الواسع
1: تمام
0: واسع
1: حري هلا
0: هلا صنعتك عادل
1: حري فطمي قتلي
0: أمهم عبد الهلال أمبطو أنا محمد من عفر
1: تمام
0: أنا كم أمهم تعدي تعدي فرجع
1: الراي
0: أمهم من خبرات كلها صوم عم تدري رقم بعد البيت
1: تمام
0: بدها جمال
1: الراي
0: نا جمال
1: الراي
0: تعدي وفيها بدها
1: تمام
0: كلها
1: تمام
0: سلام
1: الراي شكرا حبيبتي أنا، شكرا فطوم، شكرا لك، يغني لنا مرحبا. هرين بارز هبركم تعزبتنا أنا بزا أطيرة تسعب زلا درفينا حجون نعا سمعنا هن من لسينا نايدم زوي سمهاري وهنس ولا لايت بالدرفينا قريب نازل لنا ماتي حبير ناس معايا.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو هلو، تليفون لا تنامس لان اذا خبركم تعذبتنا. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا. مرحبا.
1: هلو،
0: سمعك هلو من قبل؟
1: ما هو الملقيتها؟
0: ما هو الكمي وعلكا؟ كافتا تلفزيون رحا ما تنكن السماع مع
1: موال موال شو لقيتها؟ البوز قابي هير مزقل
0: كافتا تلفزيون رحا ما تنكن السماع مع موال. هلو
1: هلو
0: هالراي، تفضل حبيبة أطل.
1: نمكر حاوي فرد نعمو سنعي ولقيتها
0: هالراي
1: ندين مبوي ندين
0: هالراي
1: نحفتي قصارة
0: هالراي
1: نحوي زمن
0: هالراي
1: نحو أبوي أبقي مع ذركب
0: تمام
1: يغني الله
0: هالراي يأني اللي موال. شكرا
1: أبشر أبشر.
0: كمان تلفون لاتنا. هلو هلو هلو دبي، ومرحبا. مرحبا. من
2: سعد اسغني
0: هو من قبل
2: ده عندي هي رطة رطة رطة مولو برهان البهال
0: هالراي كمي وعيلك رطة
2: الحمد
0: لله. تبو حبيبتي انا، تفضلي قتلي.
2: مجمرتا طب بارون تدور له نهر طام البرهان
0: هالراي
2: سلامك بزدلي
0: هالراي طوالي
2: لما راح هنا بريزنتي سياسه فرقي مجمرتا
0: هالراي
2: بدي حبي اخا نبين الدين مرهان حاضر شو يتجرز غير
0: تمام
2: ومو خا ابارون تزرك بعد حاضر حوي روبين مرهان مستقو مستبيتو
0: هالراي
2: تم أول عم قالة تركب حاسني برزاخ جرز بيهر مستقى مستبعية
0: تمام
2: تم أول حواتي عم سفل عليها جرز ركبو إيروب أرلوها بملعوم سلام كبير فتو
0: هالراي
2: تم أول قربيتي ترعات الصهيوات مستبعية بنام أوسيا سلام كبير فتو
0: تمام
2: تم أول مسار حسيس نتبه من ياتات بملعوم سعاتي درفتي سلام كبير فتو
0: هالراي
2: تم أول نحاتني اسم راس ركب مبرات جرز دير
0: هالراي هالراي
2: طمون عبارون تتركب حاتني تحت جرز دير سلام كبلا فوتو
0: تمام
2: طمون محازتي
0: تمام الآن هالراي
2: نعاقكم
0: هالراي
2: وبعد أبو جمعة أطحنا
0: يا أني لنا شكرا شكرا حبيب تروتا يا أني لنا شكرا
2: طمون نكل فعل سراويت بملعم
0: هالراي هالراي هالراي رطة يقني لنا شكرا حبيبتي. مرحبا شكرا لك يا هالراي. هالراي مبارزها بركم تعذبتنا انا بزاقتي لا تسعب زلا درفي درفنا يدم تقوي ويليام قدي درفينا زلا لاتنا مارتي حجونا حبيرنا هنسمع مهم لسكم من مسانة تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: مي غني غي سعاد
0: جبو. الحمد لله. كميك اني هسها
1: كله تمام.
0: من قبل
1: جمال يا غاب تبلي
0: هالرايت. تفضل جمال.
1: يوانا دو قبل
0: هالرايت. اوالي
1: جمرت انا دكيب باك ازركبو
0: هالرايت.
1: بس بعلت بيتي مالك سامي سيد
0: هالراي
1: مي حماتيني إلسا ساتولي
0: تمام.
1: نحوي بشان مكو زركب عبد الله
0: هالراي.
1: نسيت راي بتولي زركبو
0: تمام.
1: نقول لهم عرفتي
0: هالراي.
1: كون دا بلد أدوات
0: هالراي.
1: كم هو ناقص وعاد عصي.
0: شكرا جمال يغني لنا بتعمين أنا مسكناك. شكرا لك.
1: شكرا.
0: مرحبا. هاي بقى أرزها لكم تعزبتنا أنا بزقت إلى تسعب درفي كيبل نهلنا مساء خلنا التحزل الأستاذ إبراهيم ياسين دب دب اللي خلنا له مالتيو نحنا هام زقت إلى تسعبنا عرب درفي نقرب نازل لنا مساء التحزنا له لنا مالتيو تعب دب دب ما هم زقت التبل. الأستاذ إبراهيم ياسين من أسمرة يهدي إلى أخوه ناصر في تسني وأخوه عبد الرحمن في قرقف وأخته سلطانة في كثرة مع أولادها ويتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. وجمال سعيد في تسني مع أسرته ورهوة سلطان في تسني مع أسرتها. وأيضا إلى جمال ياسين في أسمرة مع أسرته وعمر محمد ود محمد في أسمرة مع أسرته وجميل عبد الرحمن في صنعفه مع أسرتها أيضا. ويهدي أيضا إلى سعدي عبد الرحمن ورحمة عبد الرحمن في طرنا كلهم مع أسرتهم وأحبابهم. وأيضا إهداء لكم إلى فريق دبي. وقال لنا الأستاذ إبراهيم ياسين نحن كمان نشكر ونقول له شكرا. كم تزبرك وظهركم تعذبتنا إذا أطلت سعب درفي الدرفي ناي قونق عرب ناي سودان درفي خطكون يا مالتيو نعاسم يعني حجونكم لسينا مسانة صنعهم.

هلا امبارح خبركم تعذبت لهم تقدم منا زبلنا ما دبكم مدب حلو دبي وبقى تحب تلفزيون ارتح حزنا لكم هنا غريبنا زين احنا مالتيو مدبنا درجنا مزم قطيو خي نمود اتا نلو ما انت نزار ابن يدر في الله درف نيد مزاوي ما كلف الصحيه نعسمينا مدبنا حنعطينا مالتيو مكتلكم اي فلينا

0: اسمي عفية صالح سليمان تبهل الا بيت الهلينا دي بهيني بيت مرعاتا مرعات ومرعوي بيتهم تبهلت
1: عفية صالح سلمان يبهل ازاز لنا غزا ناي مرعوت المرعات بيتيا حجزا مرعات شليماتو زلا انت ارينا كلون ناتو سمالو ببحد انت ارينا دما
0: اللي استبدق لكم اللي مرود لتبهل ولا هي قصه تبهل اللي هي تلكت تلكته اللي تلكت بذهب للوديته اللي شريته اللي كله شريته قالي اللي رأسا شليل قدول هلا بلا دمبوكت اللي دمبوكت هلا ديبا أزل مرعاتنا أقدت وكاننا لبسه
1: كل تشلم انت خانا مرعاوي كسب عامتها متانيو نسا مصدر بيتها مرعاو دوما مصدر بيتو يتانحو نعمت مملاتا دهر عامت نسا مسمو حوستات حوص كلا لاون سلازي كل باب حنتي يحزن يفنون اوه انا مرعاتي تبل كساب زركب يفتش ازي ابقل اوانات كساب اربعة معالتي زوصد مسريحو عمو داتا مرعاتو مسرخبه حدارو يقبر مرعات قنا سوق عرافين جاي قبر اللان كساب تولد كمزلاتا تتسنح دحر مبوكارها تسوق عرافين

حنقولنا دارقان وخلهم كفل أكلاتنا من أخت النهابة مدب سرح زهب نقص كفل أكلاتنا إيو كاب كلهم كفل أكلاتنا نزموت حبريتا كالزينون ممين وصان الزهب كفالونيو سلازي نحنقولنا بزيادة خنطنق أقولون كنحلوون يقبقنا قصر حادة عيني أعينتنا أمساخوتي شكنا رئيسنا زلوة تنك أفتي تصمدي كفل أكلاتنا إين نأسرا رح أنزم الكت أعينتنا لكع كم سأليت كاميرا خوينين يعيا أب كبابينا نزفت أمنت فتات سئلن نابتي نقوس كفل أكلاتنا زخونا حنقول هتوت مالاختي مسداد كأيو سرحن سلازخة نقرات نمرأين كورتون حبرود نمللين أزيني حقزانا أعينتنا بجواداتات ستتحزاب مخانن نابزي التفالة لي أنفت كنك أساقصا ويك أبح بح كبلا يخلع نقاب النت بسياف نمتمات حقزانا عبر أسزي حبرتات فلالينا نخنفلتن ننقراتون كام معدوخنا لليوني حقزانا كوتر خلطة إزني أعزانا بخلط يوجاف ناير إسنا استقمتا نمسمع إزي حقزانا أقدستي كفل أكالاتنا إن أعزاناون لكع كم ديش كوينان يقلقلع كم تدش زتفالة لي ساتلايتات السحب أعزان نخاء كاب زتفالة لي أنفت معملات دمت السحيبا نابحنقولنا بملآخ دمت إتات كنالالي حقزانا موبايلنا انت تدويلا بإذن نعينان سمعا نياوتا نايدومون بأعزان نعينان سمعا كوتا كل عينة دمت إنخن سمعن قبرة ملسنخن هبن أعزاننا أبهيوتنا عبتراي تصاوتا وشتاوي كفال إذننا قن أزيو تنكافيو بفلاي كاا كم كبورو إذني زبهال ركيو شفان ببلح تنقرات وي عوز بلا دمسين تتقريدو نحوارو كنسمم ويون مسمع كنسئن نخيلينا كسر سلستة أفنشا أفنشانا أبما أكلاي كفال قصنا تركب كلتا مساخوتي تونن كفل أكلنا أفنش أنا أب كبابينا نزلو زخونا عينة شتا ويش أنا بمسناد نابتي نقوس كفلي أكلاتنا زخونا حنقولنا تلقمو عينة تشتا نمفلاي تحقزنا نابنات استبالا شوا عصا بجانو كابت تقعي كنفليو نخل زرس حكالسن استحاسبن بعيننا كيرانا بحاجز أفنش أنا شتيتنا تراي كنلليو تخلنا كابزي بتوسخي أفنشانا نخنا تنفس لعلترات تصاوت كمزي فلات زخونا هيوتاوي كيس تنفسة كنبر زكا عليكونن أفنشانا قن كابدق أير سحيبن نابسان بونا كنسددن رسح أير كنقو حفن أزيلو عل حقز يهيوانا نتنا تنفسو أير زي تصاري دقا تتصغري أمساخوتي أفنشانا يركب إزي تصغري كم دورانا زي أمسالة نفسان بونا كأتو زي بلو رسحات نمعقاتن مكل خالن كالليل زي بهال وصار ترا يتصاوت كتري أربعة أف أفنا أبتحت أفنشانا زركب كفل أكلنا خوينو بلعلن بتحتن كلتا كنافر حيزو زركب أبقاتنا زركب كداديو أفنا أوشتو كم أسنان الملحسن زامسلو وشت أويان كفلتات زحاقو فايو أفنا كنزاربلو مقبي كنبلعلو كومون مستا كنساتيلو يخلنا بفلايك آ مقبي نمحكا أقداسيو ملحسنا مقارتنا يتقنبول عم مقبي نمدلاي تحجزنا أسنا النون زخلصنا مقبي أم حياخن مدغاقن يدليانا أفنا مسقروروس ترخب بمخانو خاا تحيخو نستدقق بمراء نزتركس مقبي نقررنا سنتيقو نابكس عن خوارد عبي دقف تبركت كتر حموشتة إيد أقدونا أبكلتي وشنخنا يموقبنا بملاقبو سرعة عسكرين ستنتلقلة حدا كابتوم كلتا محاوراتنا إيو أقدونا بزتا فلاليو ستلاقبو أعتصمتي زقومة كفل أكاليو دارقا كلهم أبعلتا وهيوتنا إنك كايدوم نتفتات بزي تساتفو أقدونا كنك كايدوم زكا عليكونن إذن بقر نا أقدس النت أقدونا زن صباريو استفلالي عينت

حجزي كتصحف كله حاده قبل علي اربعه يتصحف نفعت حجون توسخ ابنتكم وسخينا نايزات السعب جزي قوطارن رقاحن رخبو سكفتنوا بالطعم الصبو كم زين رأيو زلنا إذا حتو زيئا كلتا كفالات اللوة تحادة قبل عالي تتحيفو زولو سلستة كخونن كلو تحادة غا تحت تتحيفو زولو شو عطة إيو كم زي قليت نيو السنحنا قوطاري زبال قبل عالي زتحف كفال إيو سلازي نايزاو قوزي قوطاري سلستة كخونن كلو نايزاو قوزي رواحة غا شو عطة يخون فتوات تمهارو مسانا اللوغن دو صبو حجون توسخي حتو هنسرحنا كم زين رأيو زالنا نسيمن نمريمن ححنتي أرانشي تما قلواني لنا هيمنا يوم سيم نزا أرانشي كما قلان كله ناب كلتة معرق زخونو كفالات مقيلوا مريم جن نتا أرانشي كتما قلان كلا ناب أربعة معرق زخونو كفالات مقيلاتا كم زين رأيو زالنا سيم كابزن ناب كلتة زما قلا حدا فرقي كفال وسيدو مقيلوا مريمون كابتا نبربعة زمغلتا الرانشي نخلتا كفال مقيلة وسيداتو طب سيم حنتي كاب كلتا مقال كوسد كلو مريمون كلتا كاب أربعة مقال وسيدا زي بملك جوزي صحف كلو ناي سيم حادة كاب كلتة وسيدو كم تزرع نيو سيم حادة كفال كاب كلتة وسيدو سلازي رواحي نغنركب تغلالا ناب كلتة مقيلوا قوطاري نغنركب كا اتا زلعلا حادة كفال ويتسلي موزولو حادة كاب كلتة وسيدو مارين جن بناتها اقواب كتمكل انكلا كاب اربعة كفال نخلتا كفال وسيدا كم زين رأيو زالنا كاب أربعة كفال نخلتا كفال وسيدا سلازي بملك جوزي كتصحف كله كاب تقلالا أربعة كفال مالت رواحي أربعة ناب أربعة تمغيلو سلو زولو كلتا كفال وسيدا وين تخلتا تسليمو زولو كفال وسيداتو حجي حانت حتو خاتوكم يفتوها تمارونا كاب سيمن كم مريمن زلعلو كفالات نايمن يعبي اوا كم زين رأيو زلنا كلت يوم زلعلو كفال معره ايو عقنو كرأة نقولو سيم فركي نايتا الرانشي وسيدو مريمون ولا نبر بعتتن كلا دا أمبر فركي نايتا الرانشي ايا وسيدا سلازي عقنو كودادر كلو سيمن مريمن معرز هنا كفال وسيدو بملكع جوزي كريون كلنا حادة قبل علي كلتا معرئي مسكلتا قبل علي أربعة سلازي معرز جوزتات زبهالو كل جزي عقنهم معرز موتو جوزتات مالت إيو نفعت بوطراو أجواب كريون كلنا فتوات تمهارو حادة قبل علي خلتا معرئي مسكلتا قبل علي أربعة نزقو زي انتفاقوشنا يو كلتا بخلتا كنفاقوشون كلنا حادة يخون أربعة هون بخلتا كنفاقوشون كلنا كلتا يخون سلازي بغطراوي أقباب حادة قبل علي كلتا معرئ مس حادة قبل علي كلتا يخون صبو معرة زخونو جوزتات كل جزي عقنم معرة زموتو جوزتات مالتي كتلنا توسخ أبنتات كنريينا كم زين رأي زلنا أبزا عنك نتتسلمو زلو كفال ملكع جوزي صحافو تواهينا لنا نزع عنك لزيا ملكع جوزي نخن صحفا كلتا أكالات يرلينا من يبهلو

0: أوه قطارن
1: رواحن
0: رواحن خنركب ناب كندي تمقيلة الله كنفكر إنا سلازي رواحن خنركب ناب كندي تمقيلة الله نفكر
1: حادة كلتة سلستة أربعة حموشتة شدشتة
0: بتعم تبو سلازي ناب شدشتة معرض غون كفالات تمقيلة سلازلة رواحي شدشتة يخون قطار نخنركب نتت الليمو زلو كفال كنفكر يا كندي كفال تسليمو لك سكو حوار نفكر ده
1: حادة كلتة سلستة أربعة
0: تبو سلازي أربعة كاب شدشتة وي بملك عقوزي أربعة قبل علي شدشتة يخون سلازي قطاري أربعة خون كله رواحي شدشتة يخون تبو حجون نزل تعب عدنا قتلنا نسرحنا كابزن كلتة تقلي منزل لوا عنكيلات عينا يجوزي يعبي سلازي عينا يعبي سلازي بلزلو كانوا ودادر إنا كدمي يجن ملك عقوزي كما يتصحف كنت صحفو لنا كم زين رئيس لنا إذا قدامي تعانكي ناب سلستة تخفي لله نساطونك
1: حادة كلتة سلستة
0: سلازي رواحي نايزا عانكي لزيا سلستة كخون نقول له إتتقلي مزولو كفالك حادة كلتة سلازي كلتة كاب سلستة
1: وي كلتة عبد العلي سلستة
0: نايزي عنكي لزيا تسليمو عالو نبل نزاقة لقيت عنكي ملك عقوز نخن تعف رواحي نخن ركب مجمرتا ناب كندا يتمقيل الله نفكر لنا اسكا نفكر
1: حادة كلتة سلستة أربعة حموشتة شدشتة
0: تصبو رواحي شدشتة كوين لنا لو قطار نخن ركب نتتقليمو زولو كفال حادة كلتة سلستة أربعة نفعاد قطاري أربعة كاب شدشتة تقليمو قلو سلازي أب كدامي تعانكيل كلتة أب العلي سلستة كلوان نخلو أب كالي تعانكيل أربعة أب العلي شدشتة قلنا أين يا عبي؟ بتعم تبو كمتا أقدم نازر أنا عابنت عقنون كنو ودا دروم كلنا أب كلتيو عنكين معرز غوني كفال تسليمو ألو كم زين رئيو زلنا معرز غوني كفال تسليمو ألو سلازي معرز غوني قوزتات إيوم مالت إيو بقطرة وأقباب كرئيو كلنا غا كلتا قبل علي سلستا معرز مس أربعة قبل علي شدشتة كم تعقدي من نظر أنا نزك فالزي أنت دا أفخس نيا بخلتة كلتة خون كله شدشتة غا بخلتة مس النت أفوا ويمس النمغلو ناب سلستة يمت سلزي كم زين رأي زلنا كلتة قبل علي سلستة معرة مس كلتة قبل علي سلستة فتوع تمهارو كم زين رأي زلنا معرة زخون جوزتات كل جزئ انت را افخس نيام معره يموتو مالتي امو فتوى تمهارو لو مت تمهارنا يا تمرتي جوز مالت ممك على مالت مخان كم اون جوزك تصحف كله كم يجير كاي تصحف اوا كلتا اكلات علوه اتي ابلع لي تصحف قطاري كبهال كله اتي اب تحت الصحافك رواحي تواهيلو يتوا كل جزي قطاري اتي دليني يوزلنا كفال كون كله رواحي كا تقلالا نابكندي معرز غون كفال تمغيلا علا مالتي فتوى تمارو معرز غون قزتات اما عالتاو يوتنا نتقومو لندا اسكحسو اوه معرز خون جوزتات أما عالتو هيوتنا نتقمو لمينا قالك أبو مسنري معرز خون جوزتات نمنقلن

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إحياء ذكرى مفاتح من سبتمبر وتأسيس مدرسة السورة. تدريب أكثر من 100 مشرف تربوي في دكام حري ومن نفرة. الأمطار المصحوبة بالبرد والعواصف تلحق أضرارا بالمحاصيل في ذبروة. لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة نووية. كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسم مشترك لعبور المركبات. إلى التفاصيل، تم إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر والاحتفال باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في سويسرا، وذلك بمشاركة واسعة وبحضور لافت. وأقيمت المراسيم في مدينة جنيف ومشاركة أعضاء مدرسة الثورة وممثلي عدد من القوى الاجتماعية الذين قدموا من مختلف أنحاء سويسرا للمشاركة في المناسبتين. وألقى مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور كلمة تناول فيها أهمية المناسبتين وذكراها ودلالاتهما. من جانبه قدم السيد تدروس ملس أحد منسقي الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة شرحا حول خلفية تأسيس مدرسة الثورة وتطورها، مشيرا لأنها تأسست في ظروف صعبة في إطار رؤية بعيدة المدى وأسهمت في إعداد مواطنين ملتزمين ومخلصين للوطن. وأكد أن إحياء هذه الذكرى يمثل مناسبة لتجديد العهد والوفاء للذكرى من أسهموا في مسيرة المدرسة، معربا عن تهانيه للمشاركين بالمناسبة. وتضمن برنامج الاحتفال فقرات فنية تعكس مسيرة مدرسة الثورة وحياتهم، إلى جانب عرض فيلم وتقديم عمل درامي، ما أضاف على المناسبة طابعا احتفاليا وتوثيقيا. وفي السياق ذاته أقيمت احتفالات مماثلة في كل من الكويت وقطر والبحرين، تضمنت برامج كلمات وخطب وفقرات فنية، إضافة إلى روايات وشهادات تناولت المناسبة ومسيرة مدرسة الثورة. نظم فرع جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي تدريبا لأكثر من 100 مشرف تربوي بهدف تعزيز عملية التعليم والتعلم، وذلك خلال الفترة من الثاني إلى الخامس سبتمبر.

في مدينتي دكمحاري ومنفرة. وشارك في تدريب ممثلين عن 12 مديرية من المشرفين العاملين في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث ركز البرنامج على أهداف الإشراف التربوي وأنواعه وأساليبه، بما يساهم في تطوير أداء المشرفين ودعم العملية التعليمية. وأكد رئيس فرع جمعية المعلمين بالإقليم الجنوبي الأستاذ سامسون نقاش أهمية تطوير كفاءة المشرفين التربويين في إطار الجهود الرامية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، موضحا أن التدريب سيساهم في تعزيز جودة الأنشطة والبرامج التعليمية الجارية تنفيذها. من جانبه أشار المتدربون إلى أهمية البرنامج، موضحين أن تنظيم التدريب مع بداية العام الدراسي من شأنه أن يعزز الاستعداد ويمنح العملية التعليمية دفعة إضافية، إلى جانب إتاحة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات المهنية. وفي كلمة ختامية، أوضح مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جابن حديش أن التدريب وفر كذلك منصة لتبادل الخبرات، معربا عن التوقعات بأن يوظف المشاركون المعارف والخبرات التي اكتسبوها في تنفيذ مهامهم بصورة أكثر فعالية. أقيم في الإقليم الأوسط برنامج لتكريم الطلاب المتفوقين الذين أحرزوا نتائج عالية في امتحان الشهادة الوطنية السنوية والتحقوا بمؤسسات التعليم العالي، مع توجيههم إلى ضرورة الحفاظ على مستواهم الأكاديمي ومواصلة العمل لتحقيق نتائج أفضل. وجاء برنامج التكريم الذي نظم على مستوى المديريات والمدارس تشجيعا للطلاب المتفوقين من أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة خلال العام الدراسي 2025-2026. وخلال مراسم التكريم التي أقيمت يومي 4 و5 من سبتمبر، تم تشجيع 206 طالب على مستوى مدارس البحر الأحمر وأسمر الثانوية وسنبل، إضافة إلى 44 طالبا من مدرسة ساغة ولد مدهن، و37 طالبا من مدرسة رسع الدين بادر هو، و76 طالبا من مدرسة إبراهيم سلطان. وأكد مسؤول التعليم في المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية واسر الجقا وقال نفحي إن النتائج المحققة تمثل ثمرة للجهود المشتركة التي تبذلها مختلف مكونات المجتمع التعليمي، داعين الطلاب إلى الحفاظ على مستواهم والاجتهاد المتواصل في مسيرتهم التعليمية. من جانبهم، شدد مدراء المدارس على أن النجاح الذي حققه الطلاب لا يمثل نهاية الطريق، وحثوهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وفق خطوط واضحة والاستفادة من الفرص المتاحة وتجنب التأثيرات السلبية التي قد تؤثر في تحصيلهم الأكاديمي. وبحسب بيانات وزارة التعليم، فقد حصل ممن شاركوا في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2025-2026 في الإقليم الأوسط 1908 طالب على نقاط تؤهلهم لبرامج دراسة البكالوريوس، فيما حصل 910 طالب على نقاط تؤهلهم للدبلومة، بينما تمكن 254 طالب من تحقيق العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. نفذ مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ماي عين برنامج لتأهيل الأسر الميمنة برنامج لتأهيل الأسر المحتاجة من خلال توزيع الماشية. وأوضح مسؤول المكتب السيد يوهانس أبرهان أن برامج التأهيل شمل أسر محتاجة وأشخاص من ذوي الإعاقة، تم تحديدهم في مختلف إدارات الضواحي التابعة للمديرية، حيث حصل كل مستفيد على ماشية بقيمة 10,000 نقفة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير مصادر دخل وإنتاج للمستفيدين، مؤكدا أن التوقعات تتركز على أن يتمكن المستفيدين من خلال هذه المساعدات الأولية من التخلص تدريجيا من حالة الاعتماد على الغير والاعتماد على أنفسهم. شهدت مديرية دباروي يوم 4 سبتمبر هطول أمطار مصحوبة بالبرد والعواصف، تسببت في أضرار بالمحاصيل الزراعية في مناطق عد حزباي وأمن صليم وعد نوخاع وتخويتا. وبحسب معلومات من مكتب الزراعة في المديرية، فقد ألحقت أضرار جسيمة بمحاصيل مزروعة لمساحة تتجاوز 344 هكتارا كانت في مراحل الإصهار والنضج، وشملت الذرة الرفيعة، الذرة، الشعير، القمح، الطاف، البغوليات والعدس. كما تضررت محاصيل الخضر المزروعة لمساحة تقدر بنحو 25 هكتارا في منطقتي تخيتو وعد حزباي، حيث أدى تساقط البرد إلى تدمير جزء كبير منها. وأفاد مراسل وكالة إرنا بأن بعض الأراضي الزراعية المتضررة أعيد حرسها، ويجري حاليا إعادة زراعتها في محاولة لتعويض جزء من خسائر الناجمة عن الأحوال الجوية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عسر عليها في مطار لابزيك تعد بداية حرب حقيقية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية. وقال لافروف: عثروا على مسيرتنا في المطار وزعموا أنها روسية، لكن لم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق. هذه بداية حرب حقيقية. وشرح أنه قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية أغلق الألمان بعثاتهم الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الإجراءات الألمانية بإغلاق مركز ثقافي روسي في برلين والقنصلية الروسية في بون. واعتبر وزير الخارجية الروسي أن المستشار الألماني أعلن الحرب على روسيا، لافتا إلى تصريحاته بأنه سيجعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا. وفي مطلع سبتمبر الجاري اتهمت الحكومة الألمانية رسميا روسيا بالمسؤولية عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لابزيك الشهر الماضي، وهو ما رفضته موسكو تماما، متهمة برلين بتلفيق الأدلة. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا وفق ما وردت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية جديدة لحلفاء الولايات المتحدة. وأطلقت المناورات التي تجرى هذا الأسبوع بمشاركة اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة عام 2023 بهدف ردع التهديدات الصاروخية والنووية التي تشكلها بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وانسان الساحلية بمناسبة إعادة السفينة الحربية كانغ كوان إلى الخدمة بعد أن كانت قد انقلبت جزئيا عند إنزالها إلى المياه في مايو من العام 2025 وفقا لما وردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. أعلنت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن كوريا الشمالية وروسيا دشنتا أول جسر بري لعبور المركبات يربط بينهما، وهو جسر يمتد فوق نهر تومين، ووصفه جانبا بأنه علامة فارقة في شراكتهم الاستراتيجية. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل مشاستين إن الجسر من شأنه أن يحفز التنمية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك السياحة ويخلق فرص عمل جديدة. بدأ بناء الجسر الجديد الذي ظل قيد المناقشة لسنوات في أبريل من العام الماضي بعد الاتفاق على إنشائه خلال زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في العام 2024. وتعززت العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا من العام 2022، ونشرت بيونغ يانغ ألاف الجنود بمنطقة كوريسكا الروسية للمساعدة في صد توغل أوكراني هناك في العام 2024. تنذر حرائق الغابات وموجات الحر التي تولد مولسات مجمهرية تنتقل عبر الجو بتغويض الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان والحفاظ على الطبيعة حسب ما قالت منظمة العالمية للإرصاد الجوية الاثنين. وسلطت منظمة الإرصاد الجوية الضوء على الصلة بين تلوث الهواء وتغيير المناخ الذي يقول العلماء بأنه يؤدي إلى موجات حر وحرائق غابات أكثر توترا وشدة. وأكدت المنظمة في بيان أرفقته بأحدث نشراتها السنوية حول جودة الهواء والمناخ إن حرائق الغابات الشديدة تتزايد ما يخلف تداعيات صحية كبيرة بسبب السمية العالية للدخان. وأشار التقرير إلى أن العالم بحاجة إلى تحسين رصد ملوثات الهواء مثل الجسيمات العالقة في الهواء ومنها الكربون الأسود والجسيمات البلاستيكية الدقيقة فضلا عن الجسيمات الدقيقة والأوزون القريب من الأرض. تذكير بالعناوين مرة أخرى: إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر وتأسيس مدرسة الثورة في سويسرا، تدريب أكثر من 100 مشرف تربوي في دكة محرية ومندفرة، الأمطار المصحوبة بالبرد والعواصف تلحق أضرارا بالمحاصيل في دوارو، لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب، زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة نووية، كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات.
وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

دلدي بقى ليكم قاعدة سلامتنا تبتحكم ما تقبلت تلفزيون رتلاو فنتيق البرنامج دارت أنا ساعتنا قد تتمام تتصبرون تنحكم ما تقبلتنا كفاس منكم يوم ما قلكم قنريح وأقنر وقندن بلد فنا تحليت قبط عدوى خارج ندى أدالينا ساعتنا ما تسامكم لنا أنتم مسك دقوبة برنامجنا مثلنا قد هلو قلت تتابعونا سأيتنا عباية أوليت حليت برنامج دارت أنا مكسط با حلايت عباي فنانتنا بزوح جمهور لبا من فطويات فنانين من ميدان سك ليومتي لفنات حليت قدم لي فنانه خديجه ادم من حليتها حتى حلايتها اباتونا يوم برنامج جارت انا قنكسته برنامجاتنا استبدل لنا متابعه بكيته تقول كلنا دي من التمند باوليه حلايت دي باتو متعدي.

ازي مقبلتكم اليكم تقبلتنا وبرنامج دائرة قنا للتلاله لا برضو كل حلايه تقول نقدم لاوليته حلايه عباي فنانتنا كم سلوى ممثله عاشه علي من حاليه حتى حلايه تقول نقدم تقول انت ليت ما هي حلايه كنامه قتل قناته وتوما من عبي فنانينا فنان لغه كنامه جعفر كلاي من حاليه برضو قر حلايه فنانيت عاشه علي حتى حلايته ودوليت اللي لحاليه برضو قلنا تابع انتو بدك ما هي قلنا قبلتو برنامج دائرة قنا مسؤوليه لكم متابعتكم اتمنتينا. Thank you.

كل سامن سنبت ليش كم سلي هم أتمين للتقم برنامجنا زي ما مسلوط لكم وإن شاء الله هي حاليتنا هي العجبكم قبل أقول لكم بنريح وأقنا لو قدم برسنا تحاليت بكل اللغات نتقدم حاليتنا نتقدم برنامج جارت أنا اللي برنامج منكم وأقول لكم تتابعونا ومسلنا قلت أتلالو دي بنعزم من الانداتلينا كما قلوا تتابعوا بكل برنامجنا قل ذكرة اللمبة من حاليتنا الميدان حتى حلايتنا القدم اليوم دوديت من ليت حلاية عبيفنا تخلق فلما والدخول من نادي الميدان لتحلي حاجته حتى حلايته قلنا قدمته قلنا بحبر الدقبان لحلاية اللي تابعنا قلنا قبلته برنامج جارتنا مسوط ليكم متابعكم حتى لو

زي ما برنامجنا التلالة لما تقبلتنا من ذات لينا هتوما من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو فنان محمد عثمان شبال كريم كلات بالحلايته قلاته وقلنا قدم بهلته حلايته قلنا ده تليت مي حلا ساهو قلت هالقناته حلايته الفنان صالح محمد لحليت كلنا تابع عنتو لها قدر بها قلنا قدمتو برنامجاتنا مسلسل ليكم ازي ما يتقري مودي بقى كانت كل دقاكم تابعونا.

مناسبة عيد حرية فنانينا لطفنا تحليت وقلقة اللي تم علا شرح بزحاليات بكل لغاتنا بهذا تبسع لغاتنا حليتهم لقدمهم من ذات لنا دي مدينة باتع مناسبة 3 و4 سنوات عيد حريتنا من لط قدموا بزحاليات حلاية عباي فنانين كم سلهما ممثلة شابة جزيرة حسن تاكيات حنلات بالحلاية قلنا قدمتو قلنا دات الاثنين سكاش بركاتو قلنا تدربكم حلاية فنان لغة بداوية وهاج إدريس حلايته قلنا قدمتها زي ما لحليت قلنا تابعا تبدقمان هي قلنا قبلتو برنامجاتنا للتلاليلة انتو ماما تابعتكم إيد فنتينا

بحلايه عباي فنانيتنا خديجه ادم لا استبدا برنامجنا يوم دي بدنقوبه وتوبات حلا وان شاء الله حليتنا تابعكم قلتكبو وعجيكم قلك باهي بعل عباي سايت انا دي بقل برنامج غل تقدم بلا تبولو برنامج عندي نخلص بهلته صندوق بستنا كلمة 43 وتلفوناتني 10 10 8 10 6 برنامج دارت انا دبيلكم رايكم ومشاركتكم برنامج تبرت متلي سنبتني شبعت بطلت واجهنا دي بنبل قدم برنامج نخلص هي دي بقل كان الا سامن برنامجنا نقدم لا سمحه وقلنا فندق صباح النور كلهم قال حمدوم افته كلهم لعمال كم سلهم هي قال استاذ لاين حمدو لا تمثل لي سنبتني شبعد طبقتو قلنا نمتقكم مثلنا لله يومتي مصورنا سامئيل يوهانس كم سلهما اتمقارحوت برنامجات التلفزيون تعلم يوهانس ودقنطو مونتاج برنامج دارت قانا مدهان زكارياس قال الا سامن لا برد ميك ابلا وديت قال اميره محمد ابراهيم اقول كلهم بسميتش وبسميتكم قال حمدوم افته لا تمثل لي سنبتني اشتو قلنا تواجه مثل برنامجات التلفزيون مثل كير وبركات.

مرحبا كبرات تعزبتي، كمي كنيهم زيادة وتر قدام تقرب ملبس سيداء يوهانا نخلهم أبلات بيت مرتصورة ثم هتسانات نيركم أو زعبهم فريات بيت مرتصورة ون انقوع نابزي ورقوي يوبيليو بيت مرتصورة أبقى حكم أو وشتها غيركونو أو وطائي أبزي التفلالي كورنا عدزلهم እንደገና ዮሐና

نتاس جا كابريتو كل انت ناس بيزا مساء كحوسان يا مجمرتا دحر اباري لا غيرنا كنت ابصينا مالتيو حدا ما نقطاونا شغورت تصعدا تطايم لهو حدا ما نكا شهخه وعبربره بدك يقز التمتره وعبربره حدا ما نقطاولها صلصه

كل قمم كم تقدم نظر أنا بحنسة مسألة حواوي ساعات يا دلة بشمل دالينا لنا بشمل كل ما علتينا ندالو بحنسة مجمرتا قبعتا بتحتي نقبر زد لنا يو مارغرين تاجر اللي تقبرنا حز بلصت مالتي بحال اب كلتا مانكا طاولا انت دات تايمنا ازي اب حنت مانكا اتسري حدنا حنت مانكا خارج كلتا مانكا مارغرين نقبر كلتا مانكا خارج نقبر بحريو السوح بيرنا كل حت صبا غيرنا احبر ربي لنا صبو غيرنا بتا محبريتنا سلك تا غيرنا يا خا صبو كي انكرنا منتا بحال او بربره صليم غيرنا حبيرنا فرماجو نسنسنا حنت نقرحو غيرنا خا احبر ربي لنا

سنة مسيام حيث ما حيث مطابلتنا قلنا ساعة لدى الأخبار قدمكم سلفرس أخبار. جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة غليم مقب نايسر سنة وراتات كيما مت أت سويسرلاند ذكرت هلال سبتمبر ويوبيل ذهبي مت أساس مدرسة صورة نيارة تعيدام. تغليم قاش بركة ريادين ومام غرحتهم تأكانات عمر زيارة سجلو. تركيا مجان عسكرية لتأفقر ميزانية لتليا سال السنة بعطوفات قلت أزيدكم تحبرت. أنفار منظمة بترول الأقل وديها لها وسوق فريات من نمط صورها.

أكتوبر أقل الأذكار ما كنت الحبر أيام. حكومة كولومبيا تسلو حام حشمة عملية عسكرية تقل لتوسع قرار حالة فترة. دي بتفاصيل الأخبار قل نتعديتهم. مديرين مديريات وإدارات دوائح كم سلومة وكايل وطنياي محابر وراتات جبت مثل نايحول ستات برنامجاتهم عند أتراءو زيادة قل الخدمة مسؤولين شؤون تنظيم جبت الشعبية قل ديمقراطية وعدالة مسؤول شؤون جبت شعبية قل ديمقراطية وعدالة سيد يوسف سايق أدفاء قدام التقبى قيمام وراتات سرسنة نايجب الشعبية قل ديمقراطية وعدالة تغليم مقب تسمعي كلمة السيد يوسف هذا قبض جبت أولويات عند تهيبيو فدلا تقدم له شكله ومتنزامه أسكلا دهرة شكل إدارة كمسل تكرى والدحام مسؤول شؤون إدارة جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد شوماندي عند مريم تقل قدم تقرير اتوردت جبهة الشعبية اقتصاد منقفو ومتنزام مشاركة زايدة ناي شعب كمسل تأكدت دي بشرح متنظم تأهيل تعليم علوم اجتماعية سمينارات واتفازعات من عباي برنامجات كمسل تومهي حبرام مشاركة الثالث قدم تقرير عند تركزوت مؤسسات لقب برنامج شغلو لتسرقل لسد آراء قدمو السيد يوسف كاتيما تال أسمعيا كلمة أنفرج بشعبية مثل قدموت خدمات عند الطابطة بشعب لقرب شكاوي عند تنسو حبر شعبك تلخص جهت قل لا حالفه اتوسعت متنظم قادم واقي قل لتسرقل فزعت مجتمع لوكلات فازعت زيادة قل لتقدم لكم سلومة أنفار جبت فعالية برنامج ترت زايدة قل لأقدو أدفاء قدام مديرين مديريات وإدارة دوائح كم سلومة وكايل وطنية محابر وراتات جبت شعبية من وراتات جبت مثل نايحول ستات برنامج عند أتراءو زيادة قل الخدمة مسؤول شؤون تنظيمي جبت شعبية قل ديمقراطية وعدالة عفوا دي بكالة خبر قل نتعديتو أت سويسرلاند ذكرت هلال سبتمبر على بسسة وحمس سنة متأساس ندال شعب إرتريا ويوبيل ذهبي متأسس مدرسة الثورة بنيارة عيدون أتى من كل سويسرلاند لا تجمعوا أنفر مدرسة الثورة مسؤولين قوات محابر لا حضروا أتو ديب يوم 5 سبتمبر أتى جنيفا لا قبقى مناسبة مسؤول شؤون الشعب وجالية أتى سويسرلاند السيد إسماعيل محمد نور قال كليتو لبرنامج ذكرت معنته لخصص كلمات أسمعام من مقرحة ذكرة حمسة سنة متأسس مدرسة الثورة السيدة تيدروس ملس بترتو خلفية وتأسيس تطور مدرسة الثورة بخصص توضيح حقولها قدمة جبت شعبية بعلى أجل رؤية واضح مرحلة دكبت لأسسة مدرسة الثورة سبولام وحبونام كدمة وطن كمسل أفريت كدمة وطن كمسل أفريت اتشرح ذكرياتهم ومبدؤهم قل أجددو من قدرو هيني أسنايكم بيلام لا احتفال منبرو مدرسة الثورة بالخصص شرح كمسل قدمة أمورها لا لكن دي بنتو أت كويت قطر وبحرين حد لشبه احتفالات كمسل قباهي أمورها لا فرع محبر مدرسين نقليم قبلت برنامج دريس وادرسو تقل لدك قبل سده ناي مشرفين تاهيل من يوم حمس أسك من يوم كلا أسك يوم 5 سبتمبر أتمدين دك محري ومن دفرها بام لمن عصر وكلا مديريات لا توكلو تأولايت مقبايت وكالايت درجة لا من عصر كل مديريات لا توكلوا أولايت مقبايت وكالايت درجة لا خدمو زياد مات مشرفت لتهيبة تأهيل ات أهداف ونوعية مشرفين لا ركز عنا بقى مهنة مدرسين قلت توكل تلقى بها الأكادم بقعت مشرفين عابيوت أمهم كمسلتو لشرحها رئيسنا إلى فرع أستاذ سامسون نقاش لا تأهيل بقعت نايل

لقبهالنا وراتها تقل لتأكد ترت كمسل تهلق الوضحام لا تاهل لا نسو أنفر بترتم أهميتنا لا تاهل تشرح أت استنبورة تعليم من السرقلة زياد قوة كمسر خلق لهم يعني حبرام تغليم قاش بركة بفيدريشن كرة فولي بول أت هيكوتا قبل أسمنا شامبيون لا شاركوا شباب ريادين يوم 5 سبتمبر تأجروا صناعة مؤسسة زيارة سجلهم اللهم زيادة 300 شاب وما مقرحتهم تدار الدوائح ألبو بنوي لا لتركب تحنت هيئة زرق وانواي لا لتمقارح مركز فطر وصناعة مؤسسة صناعة زيت فابريكة باناتوم فابريكة سفنق وبعد طلبة حوتو عام وراتات لخصص حبري بما مقرحة لشغل ومئمرة تهيبيوم وكيل خدمات تكنيك ومسؤول مسانع ليتنا كورنيل تكي والدو تلها بيو شرح تقلبو للتركب مؤسسات ومسانع قلات لتفناتا دوارات للتسرقل هلا برنامج عمار قوات اندى خلقة فريات حرس بنوعيته وقياسه قل يزيد لسدكم سل شرحهم ما مقرح يشغل مؤسسات حدادة ألبو السيد أمان تكي ومهندس هبتوم تخلزقي بترتهم المؤسسات وفريات الشباب ترزايدة لقدو كمسل هلو وأروحتهم طورو كمسل هلو حبرام الدنقوبة مشاركة أرزاق سياحة نيل أدوار لا خصص توضيح بفرع بحوث ومتابعة أرزاق أقليم ووحدة عمار اقتصاد مديرية هيكوتا تاهي بيوم ات مديرية دباروات يوم 4 اغسطس تبلا زلمة زلام ات عد حزباي امن تسلم عدي نخوعو وتاخيتا ات زر مدرت كمسل اجري تامرام باساس لحبر مكتب حرسنا الى مديرية ات 344 هكتار زرو على ماشيلة عفون شعير شرناي طاف بالدونغا وعتر دمار عب كمسل جرأتو التاقيتا وعد حزباي اتحاد 25 هكتار لتعمر على حملة هيني ببرد كمسال خربة أمرام قال منا مدرت لجرية التوزر بدقمان عند تحرسة كورتوت للزرة كمسال الله وكيل إرينا حبرام حيسام طبلتنا دي بأخبار خارج قال لنا تعديتهم تركيا ات مجال العسكرية لتفقر ميزانية تلت ليها ثلاث سنة بحد كلمة وسلاسة مئتاية قلت أزيد داكم سلتو تحبرام هدفنا اللي من سنة كل ألف عسرة وسبع سك سنة كل ألف عسرة وسعلي لتسرق البرنامج صناعة أسلحة عند الدكبة مغدرة عسكرية قلت توكلكم سلتو وزارة الدفاع تركيا شرحات لا ستات منطقة مقباي مفقار صحي كلكم من هلا نعر عسكرية وأمن قلمت على قدر فرهت قلت قابه ترت كمسلبة لوزارة وقم هبت تركيا دعمت مجالات عسكرية للوعل حد 3 بليون دولار وسنة كل ألف عسرة وسسين زيادة 5 بليون دولار ميزانية كمسل أفكار التقارير شرحهم نفرح الفنية ثلاثة تركيا كل ألف 3 و5 التلها اللي تمدت 500 من عام التينة العادة مجال دفاع قلت أوعلو كمسلتو لتحبر التحالف ورح أغسط مثل باكستان وسعودية على فرمة اتفاقية شراكة كفالنا إلى مجال دفاع قلت أدكبت وديو لها الليت وراتاتكم سلتو لتشرح أنفر منظمة بترول للأفريا دول بهلة أوبيك روسيا لبتن سب شركة الأغلو وديا عليها وسوق فريات من نمت زورح أكتوبر أقل الأتكار ما هو كمسال تنحبريهم لدول تيام 6 سبتمبر من قابل تأغلو وديا هدكتو القرار اللي لا بتحيام عداقاتات أقل قيمام هيني ما أنبت ورح أكتوبر إلا حدريا هدك أقل لي ديا كمسالتو شارحات الليام لا أنفار دول من ورح أبريل إلا التهلينا سنة عند أنبطيا أتكلم علم أتوى 88,000 فرمين وسوق التي ودياكم سلسان حياة دي بلتحبر لمصدارني عداقاتها تقل لتهون دور كمسل أقدر لتأمر
لا وسوكت منطقة مقباي مفقار صحاي كلوك لها لا مشاكل عسكرية وأمن وبلا ما تسمى قادعة بترول قلت هون دور كمسل لا أقدام كمسل أقدام أشهر حيام لا دول عداقاتها تقل لتهون ثلاث فناتا أو كات وسوق فريات وديا كمسل عليها تقارير لا أفهمهم حكومة كولومبيا تسلحام حشمت عملية عسكرية تقل لتوسع كمسلتو قرار حالفت لحكومة القرار اللي لحالفت قل جيشا وقوات أمنا العد هدف لا ودا هجومات زيد مت حقولا هلاتهم لا قارات قل لتهون تسلحام حشمت بعامة كولومبيا كلا يلعب حشم اي ال ان هيني افنتوي لا مقارها عمليات قل لك باكم سلتو اتامرا اللي كان نادي بلا كولومبيا شاف فنجا سلوحة محشمت قبل هلا نعرمة تزيد ما تسبت هلا تيل مسكوبت نايل عاد لتاون كم سل قدر ما تقبلت نايل ادوار الحبروم التحالفة ورحماية قبل تايم فكار تحي كولومبيا فنجا كلوت سلوحة محشمت بلا غنص نعر زياد حمسة سلوحة كم سل قتلو عصروتات كم سل تحاكرو تولا لتأمر كاقد من طابلتنا قل لا ساعة لا لدى الأخبار دي بالله تاهم هلا رس أخبار بدقمان جبه شعبية قل دي مغراتية وعدالة أقليم مقبه نايسر سنة وراتها تاقي ممت أت سويزرلاند ذكرتي لت سبتمبر وإيوبيل ذهبي متأسس مدرسة الثورة ابن يار التعيدام تغليم غاش بركة ريادين وأمام قرحة ومتى كانت عمار زيارة سجلو تركيا أتمجال عسكرية لتفقر ميزانية لتليا ثلاث سنة بعصوفات قلتازي تاكمتو حبرت فار من نظمة بترول لقلو وديان عليها وسوق فريات من نامة زور أكتوبر قل الأذكار ما هو كنت نحب ريان حكومة كولومبيا تسلوحة محشمت عملية عسكرية قل لتوسع قرار على الفتاة متابعتكم محمد

0: ما جمع
1: ناس يلا قبو هو حد بيقولك لو نسيت يوم يديكو ها ايوه
0: يا ري بس الا نسيت انا زين تمشي قوم وانا كان لازم لي بيتهم لابوم شتلو بنصبهم دي
2: ايوه
0: انا سوري هذا يقول انا جاي
3: لا هبان عند الجبل هبان اخي شافك مو باب هلينا
4: عليكم نذريس
5: مرحبا عليكم والسلام
0: بشرات بشرات بشرات مصورات
5: بشرات كاتسني هاي ميت انا بشرات
0: سنين ليتا محمد وبامنا ابعلوا افان
5: ها
0: ستلو بكيتا نسريت وكديجا
5: ها
0: عندنا عندك كما كما بدا صاصو تمام
5: لا تو
0: سبق عندك كما كما ما يقرا دافنا
5: يا
0: ايوه اذا سمعيني كل حفر وما يقور اقل الدفن على الاماكن طلول اقل اللي ينشف من اللي وحد يبسامن حتى دول نقوت الحزه الا قبينا الاتلي
5: لا تا
0: ايوه
5: يا
0: سن
5: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافه لا قدامنا اذا الشاف
0: سمعيني نسريت يوم انت ميت تاكانك يوم ندير ايكو اذا انا اقول لكم عليكم من اكانك يوم من ما تدري
5: يا
6: سعد سامعت عليكم لقد بيت حاسه ان انا تبغي انا اصبح هذي راح نعرف
0: قد حنتو لما نقبي إلا حنانيت حنكتو سنيتا نكرت بقصو كبال لنا نسريت من عبارة من الكيت
5: يا نارا أرح نيس أرح
0: بلقن
7: كل مساكب ساسوت بدفنات سقعنا أبدي

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. وحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية التي يستهلها بأبرز العناوين. دعوة للإداريين في الإقليم الأوسط بضرورة مواءمة أنشطة الجبهة مع برامجهم السنوية. إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر وتأسيس مدرسة الثورة في سويسرا. رياضيو القاشبركة يقومون بزيارة المواقع التنموية بالإقليم. لافروف يحذر من أن اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا يعتبر بداية حرب. زعيم كوريا الشمالية تعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة نووية. كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات. السلام عليكم ورحمة الله. حث مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهات الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يوسف سايق حث مدراء المديريات والضواحي بالإقليم الأوسط بالإضافة إلى مسؤولي منظمات المجتمع المدني على بذل المزيد

من الجهود لمواءمة أنشطة الجبهة مع خططهم السنوية. وفي كلمته خلال الاجتماع التقييمي نصف السنوي لمكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط، قال السيد يوسف سايق إن هياكل الجبهة وتنظيمها قد تم نشرها حتى أدنى مستوى إداري لإعطاء الأولوية لتعزيز برامج الجبهة. من جانبها أكد رئيس الإدارة والمالية بمكتب الجبهة بالإقليم الأوسط السيد شماندي عند مريان إن تنظيم الدورات التدريبية والتثقيف في العلوم الاجتماعية والندوات وحملات التوعية كانت من بين البرامج الرئيسية التي تم تنفيذها في النصف الأول من العام الجاري. كما قدم تقريرا عن الجهود المبذولة لتعزيز وإعادة تنظيم أنشطة الكوادر والمجموعات في كل مديرية، بالإضافة إلى البرامج المنفذة لإثراء صندوق إرث الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وبناء على ذلك قدم المشاركون اقتراحات وآراء للمساهمة في تنفيذ خطط العمل المستقبلية. وفي كلمته الختامية حث السيد يوسف سايق أعضاء الجبهة على الاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بتقديم الخدمات وإحالتها إلى الجهات المختصة وتقوية التنظيم والعمل على رفع الوعي الشعبي، وذكرهم بضرورة القيام بدورهم الفاعل في إنجاح الحملة التنموية الشاملة. تم إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر والاحتفال باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في سويسرا، بذلك بمشاركة واسعة وبحضور لافت. وأقيمت المراسم في مدينة جنيف بمشاركة أعضاء مدرسة الثورة وممثلي عدد من القوى الاجتماعية الذين قدموا من مختلف أنحاء سويسرا للمشاركة في المناسبتين. وألقى مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور كلمة تناول فيها أهمية المناسبتين وذكراهما ودلالاتهما. من جانبه قدم السيد تيدروس ملس أحد منسقي الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة شرحا حول خلفية تأسيس المدرسة وتطورها، مشيرا إلى أنها تأسست في ظروف صعبة في إطار رؤية بعيدة المدى وأسهمت في إعداد مواطنين ملتزمين ومخلصين للوطن. وكذا أن إحياء هذه الذكرى يمثل مناسبة لتجديد العهد والوفاء لذكرى من أسهموا في مسيرة المدرسة، معربا عن تهانيه للمشاركين بهذه المناسبة. وتضمن برنامج الاحتفال فقرات فنية تعكس مسيرة مدرسة الثورة وحياتها، إلى جانب عرض فيلم وتقديم عمل درامي، ما أضفى على المناسبة طابعا احتفاليا وتوثيقيا. وفي السياق ذاته أقيمت احتفالات مماثلة في كل من الكويت وقطر والبحرين، وتضمنت برامجها كلمات وخطب وفقرات فنية، إضافة إلى روايات وشهادات تناولت المناسبة ومسيرة مدرسة الثورة. نظم فرع جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي تدريبا لأكثر من 100 مشرف تربوي بهدف تعزيز عملية التعليم والتعلم، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 من سبتمبر في مدينتي دك أمحري ومندفرة. شارك في التدريب ممثلون عن 12 مديرية من المشرفين العاملين في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث ركز البرنامج على أهداف الإشراف التربوي وأنواعه وأساليبه، بما يسهم في تطوير أداء المشرفين ودعم العملية التعليمية. وأكد رئيس فرع جمعية المعلمين بالإقليم الجنوبي الأستاذ سامسوم نقاش أهمية تطوير كفاءة المشرفين التربويين في إطار الجهود الرامية إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، موضحا أن التدريب سيسهم في تعزيز جودة الأنشطة والبرامج التعليمية الجاري تنفيذها. من جانبهم أشار المتدربون إلى أهمية البرنامج، موضحين أن تنظيم التدريب مع بداية العام الدراسي من شأنه أن يعزز الاستعداد ويمنح العملية التعليمية دفعة إضافية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات المهنية. وفي كلمة ختامية أوضح مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جوبن حدش إن التدريب وفر كذلك منصة لتبادل الخبرات، معربا عن التوقعات بأن يوظف المشاركون المعارف والخبرات التي اكتسبوها في تنفيذ مهامهم بصورة أكثر فاعلية. قام الرياضيون الشباب في إقليم القاشبركة والذين شاركوا في البطولة التي نظمها اتحاد كرة الطائرة في مدينة هيكوتا بزيارة تفقدية في 5 سبتمبر للمؤسسات الزراعية الصناعية. فقد زار أكثر من 300 شاب ومشرفيهم مركز الابتكار والتصنيع ومصنع تكرير الزيوت ومصنع الموز ومخزن التبريد ومصنع الإسفنج التابع

مؤسسة المواشي والغلال في منطقة ألبو، وتم تقديم شرح وافي لهم من جانب المسؤولين والخبراء في هذه المؤسسات. وأكد المقدم تكي والده ممثل الخدمات الفنية ورئيس المصانع بأن الشركات والمصانع في ألبو تسهم في دفع عجلة برامج التنمية في مختلف المجالات، مما يحسن جودة وكمية المنتجات الزراعية. وأشار كل من أمان تكيه المدير التنفيذي لمؤسسة الحدادة والمهندس عبدوم تخلزقي لأن الشباب يقدمون إسهامات جليلة في المصانع، ونصح الزوار باكتساب مهارات مهنية وتعليمية إلى جانب ممارسة الأنشطة الرياضية. وفي الختام، قدم فرع الأبحاث ومراقبة الموارد الإقليمية ووحدة التنمية الاقتصادية في مديرية هيكوتا عرضا للمشاركين حول الموارد السياحية في المنطقة. شهدت مديرية دبروة يوم الرابع من سبتمبر هطول أمطار مصحوبة بالبرد والعواصف تسببت في أضرار بالمحاصيل الزراعية في مناطق عد حزباي وأمن صليم وعد نكوع وتاخيتا. وبحسب معلومات من مكتب الزراعة في المديرية، فقد لحقت أضرار جسيمة بمحاصيل مزروعة على مساحة تتجاوز 344 هكتاراً كانت في مراحل الإزهار والنضج، وشملت الذرة الرفيعة والذرة والشعير والقمح والطاف والبقوليات والعدس. كما تضررت محاصيل الخضروات المزروعة على مساحة تقدر بنحو 25 هكتارا في منطقتي تاخيتا وعد حزباي، حيث أدى تساقط البرد إلى تدمير جزء كبير منها. نتوقف سادتي مع فاصل قصير، ومن ثم أعود بالأخبار الخارجية. صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها في مطار لايبزيغ تعد بداية حرب حقيقية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية. وقال لافروف: عثروا على طائرة مسيرة في المطار وزعموا أنها روسية، لكن لم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق، هذه بداية حرب حقيقية. وشرح أنه قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية أغلق الألمان بعثاتهم الدبلوماسية، مشيرا إلى الإجراءات الألمانية بإغلاق مركز ثقافي روسي في برلين والقنصلية الروسية في بون. واعتبر وزير الخارجية الروسي أن المستشار الألماني فريدريش ميريتس أعلن الحرب على روسيا، لافتا إلى تصريحه بأنه سيجعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا. وفي مطلع سبتمبر الجاري، اتهمت الحكومة الألمانية رسميا روسيا بالمسؤولية عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ هالة الشهر الماضي، وهو ما رفضته موسكو تماما، متهمة برلين بتلفيق الأدلة. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية جديدة لحلفاء الولايات المتحدة. وأطلقت المناورات التي تجري هذا الأسبوع بمشاركة اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة عام 2023 بهدف ردع التهديدات الصاروخية والنووية التي تشكلها بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة ووسان الساحلية بمناسبة إعادة السفينة الحربية كانغ كون إلى الخدمة، بعد أن كانت قد انقلبت جزئيا عند إنزالها إلى المياه في مايو 2025، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. أعلنت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن كوريا الشمالية وروسيا دشنتا أول جسر بري لعبور المركبات يربط بينهما، وهو جسر يمتد فوق نهر تومين، ووصفه الجانبان بأنه علامة فارقة في شراكتهما الاستراتيجية. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الجسر من شأنه أن يحفز التنمية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك السياحة، ويخلق فرص عمل جديدة. بدأ بناء الجسر الجديد الذي ظل قيد المناقشة لسنوات في إبريل من العام الماضي، بعد الاتفاق على إنشائه خلال زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في عام 2024. وتعززت العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، ونشرت بيونغ يانغ آلاف الجنود بمنطقة

كورسك الروسية للمساعدة في صد توغل أوكراني هناك عام 2024. تنذر حرائق الغابات وموجات الحر التي تولد ملوثات مجهرية تنتقل عبر الجو بتقويض الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان والحفاظ على الطبيعة، حسب ما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الاثنين. وسلطت منظمة الأرصاد الضوء على الصلة بين تلوث الهواء وتغير المناخ، الذي يقول العلماء إنه يؤدي إلى موجات حر وحرائق غابات أكثر تواترا وشدة. وأكدت المنظمة في بيان أرفقته بأحدث نشراتها السنوية حول جودة الهواء والمناخ أن حرائق الغابات الشديدة تتزايد، مما يخلف تداعيات صحية كبيرة بسبب السمية العالية للدخان. وأشار التقرير إلى أن العالم بحاجة إلى تحسين رصد ملوثات الهواء مثل الجسيمات العالقة في الهواء، ومنها الكربون الأسود والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، فضلا عن الجسيمات الدقيقة والأوزون القريب من الأرض. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة للإداريين في الإقليم الأوسط بضرورة موائمة أنشطة الجبهة مع برامجهم السنوية. إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر وتأسيس مدرسة الثورة في سويسرا. رياضيو الجاشبركا يقومون بزيارة المواقع التنموية بالإقليم. لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة في ألمانيا ويقول بأنها بداية حرب. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة نووية. كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المصانع. اليوم النفير ضد الباعود. الصحة تدوم. الباعود لا بينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي. يا سلحنا هاي.
1: أبو فاطنة؟ مشى ولا شنو؟ أبو فاطنة؟ صباح الخير.
2: أهلا صباح النور ماما.
1: ها؟
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الدروش ده اللي قاعد أتكلم كلام نصيح.
2: أها، ده ما عنده معلومة بالنفير.
3: الليلة النفير الجماعي. لا ذكار لا إناث، لا كبير لا صغير. حسي ذاته الوقت تمه. دقيقة كده نبدأ لنا بالبيت.
1: غايته الناس دي كلها ماسكة أدواتها. ها؟ الليلة حنعمل عمل كثير. أنا ذاته حمشي أجيب أدواتي حسي.
3: خلاص بحسي لك يلا.
1: يلا أرحكا.
4: يا جماعة يا جماعة، في جماعة شغالة لازم نمشي ندفن الحفر للغداء على الباعود.
1: ما هنديل الجماعة، هنديل هنديل الجماعة دي البعدين هنديل.
3: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
3: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: بعد حمونا ما عصام اللي أنا توك ده زي هذا اللي كنا مسنا ربعيت ناي فريق بمعصم منا كان اللي ديبا معصب هرت دي بعد ده عصامك معصانا منا بيت لا
1: أزحجين عزبو أبي هرت غرنا حماوت تبه لزقلات ورايون أتنا نستي كاب عند مرعت وطيلا حوا أوجدان تدعي دلوا أتت الدعوة صبو جرو مسبسلات أسمي شكر ومعارف صها أبتوراي تساتي فزلو كل سب ودوالو عبيون وشتو أب كلهم كم زبط صحي قبر أزنا تتقوم عدى المسرح مستزازمة مسحي قبر أمود أتدما أتنا نستي ناب عدن بخبرون قيلان تسنيني ملاسا أتوراي بزيست تتقصى أقبابي فتسام
0: أكو كارلاسنا بارتو هنا العدل حسان ننسر وإعلام اللينا اسك عدنا كبروتاتنا وتليانا ان نتلي اولادنا اند برجو قلنا مثل مرعيوتاتنا اسك عدنا نقبل بلد عدنا كعرنا تليانا عدنا ديكون كاليوم مرعينا نسرق لقبل دي بعد حمو يقدرني

0: نفسي وعي مهانو
1: اسكال كنت فريت عارف جو دغه عندي كابشن لا على انت كنت كون دليخ اي مو قلن دي تغير كذا الله سمعي اخو مالكم بوصات بس دلاتو كنت عم سنكتتني هو نعق داوتي
0: ايوا سنين
1: اه
0: دحركا انا دي زفطان نفسي ولا نسخهم بمن انت امرك اخا بغرهم اي تعرفني
2: تنقق ستبل سامعك الاخي ازت ازازي تبقى السبايل كتبقى سي

0: الو الو بارو سلسة
1: دعاها بارو سلسة سمع عند الله
0: تاتا أطوال اللغة وتاتا أفافيدة قرب تحرمة
1: سمع عند الله
2: دارا ديكال لغو قدفن قدفن قدفن قدفن عغمين
1: سبلكان اللغة سمع عند إزي تزازي
0: قرب تحرمة سبلكان اللغة

အပြုံမတီးမှာမှာولات اوبيك المشارخ تننك غبرون نصنحا وسخ فريات كم زقارطو حبيران منجست كولومبيا قبل علي عطوات كجلاتات زكايد وتادرا وسرحيت كسفح عزيزم ተኸታተልቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜና ተዛዚሙሎ ምስ ተርፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ብርኩዓ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية مشاهدينا الكرام، وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لزهيرة الاثنين 7 سبتمبر 2026. أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها.

تذكير للطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط للحفاظ على نتائجهم الأكاديمية. تقييم نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن في كرن. محاضرة توعوية حول قانون العمل في عد قيح. في الأنباء العالمية، إيران تتعهد بمعالجة مشاكل الاقتصاد وتتوعد بالرد على أي هجمات. تحالف أوبك بلاس يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر. وثوران بركان آنك كاراكاتاو يعطل الطيران والدراسة في إندونيسيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيم في الإقليم الأوسط برنامج لتكريم الطلاب المتفوقين الذين أحرزوا نتائج عالية في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية والتحقوا بمؤسسات التعليم العالي، مع توجيههم إلى ضرورة الحفاظ على مستواهم الأكاديمي ومواصلة العمل لتحقيق نتائج أفضل. جاء برنامج التكريم الذي نظم على مستوى المديريات والمدارس تشجيعا للطلاب المتفوقين من أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة خلال العام الدراسي 2025 و26. وخلال مراسم التكريم التي أقيمت يومي الرابع والخامس من سبتمبر، تم تشجيع 206 طالب على مستوى مدارس البحر الأحمر وأسمر العامة والسنبل، إضافة إلى 44 طالبا من مدرسة إساق تولد مدهن و37 طالبا من مدرسة رأس عدي بإمبادرهو و76 طالبا من مدرسة إبراهيم سلطان. وأكد مسؤول التعليم في المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية وسرجقة وقال نفحي أن النتائج المحققة تمثل ثمرة للجهود المشتركة التي تبذلها مختلف مكونات المجتمع التعليمي، داعين الطلاب إلى المحافظة على مستواهم والاجتهاد المتواصل في مسيرتهم التعليمية. من جانبهم، شدد مديرو المدارس على أن النجاح الذي حققه الطلاب لا يمثل نهاية الطريق، وحثوهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وفق خطط واضحة والاستفادة من الفرص المتاحة وتجنب التأثيرات السلبية التي قد تؤثر في تحصيلهم الأكاديمي. وبحسب بيانات وزارة التعليم، فقد حصل ممن شاركوا في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2025-26 في الإقليم الأوسط 1908 طالب على نقاط تؤهلهم لبرامج البكالوريوس، فيما حصل 910 طالب على نقاط تؤهلهم للدبلوم، بينما تمكن 254 طالبا من تحقيق العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. أجرى مكتب التعليم في مديرية كرم في 5 سبتمبر تقييما لنتائج الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2025-26 بمشاركة مديري المدارس ومسؤولي الشؤون التربوية ولجنة أولياء الأمور وعدد من الشركاء في العملية التعليمية. وأكد مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية الأستاذ يوسف عقبة سلاسيه أن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن شهدت تحسنا مشجعا بفضل الجهود المشتركة والمتواصلة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التطور في النتائج. وبحسب التقييم، تقدم للامتحان خلال العام الدراسي 1684 طالب من 12 مدرسة، بلغت نسبة النجاح 70%. وأرجع التحسن في النتائج إلى الاهتمام الذي أولته المدارس للعملية التعليمية وتعزيز متابعة الطلاب وإجراء اختبارات تدريبية متكررة، إلى جانب تنامي مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية. ودعا المشاركون إلى تعزيز الجهود في مرحلة التعليم الأساسي وتوسيع برامج التدريب الرامية إلى رفع كفاءة المعلمين على مختلف المستويات، إلى جانب تنظيم برامج التعليم الإضافي وتنفيذها بصورة أكثر فعالية. من جانبهما، أكد مدير مدينة كرن السيد رزاني أرأيا ومسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية يتمثل في بناء إنسان مؤهل، مشيرين إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب متابعة سليمة للطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. نظمت في مدينة عد قيح في 4 سبتمبر محاضرة توعوية تناولت قانون العمل واستهدفت أصحاب الأعمال والعاملين في مؤسسات تقديم الخدمات بمشاركة الجهات المعنية بالقانون والنظام وشركاء العمل. قدمت مسؤولة مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية عد قيح السيدة مدهنيت قرماي شرحا مستفيضا حول أهمية إقامة علاقات عمل سليمة بين أصحاب الأعمال والعاملين، إلى جانب توضيح حقوق العاملين وواجباتهم.

من جانبها أوضح السيد جيتو سلطنة من وحدة صحة الأسرة والإنتاجية أن برامج التوعوية الصحية والفحوصات الدورية تنظم بصورة منتظمة بهدف تعزيز الوعي الصحي للعاملين في مؤسسات تقديم الخدمات، داعيا أصحاب تلك المؤسسات إلى الالتزام بالتشريعات الخاصة بجعل أماكن تقديم الخدمات خالية من تدخين السجائر. في ختام المحاضرة أكد مدير مديرية الدقيح السيد هابتيتس فازجي أهمية احترام القانون من قبل الجميع، داعيا أصحاب الأعمال والعاملين إلى تعزيز معرفتهم بقانون العمل والعمل بروح من التعاون بما يسهم في تقديم خدمات أفضل ورفع مستوى رضا العملاء. نفذ مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ميمنة برنامجا لتأهيل الأسر المحتاجة من خلال توزيع الماشية. وأوضح رئيس المكتب السيد يوهنس أبرها أن برنامج التأهيل شمل أسرا محتاجة وأشخاصا من ذوي الإعاقة تم تحديدهم في مختلف إدارات الضواحي التابعة للمديرية، حيث حصل كل مستفيد على ماشية بقيمة 10,000 نقفة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير مصدر دخل وإنتاج للمستفيدين، مؤكدا أن التوقعات تتركز على أن يتمكن المستفيدون من خلال هذه المساعدة الأولية من التخلص تدريجيا من حالة الاعتماد على الغير والاعتماد على أنفسهم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت إيران إنها ستكثف جهودها للتعامل مع المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد مسؤول إيراني كبير برد مؤلم إذا تعرضت البلاد لهجمات جديدة. وبعد 6 أشهر على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تبدو الحرب في حالة جمود، فقد انهار اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار أبرم في يونيو حزيران، ولم يحرز تقدما يذكر في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وبعد توقف العمليات العسكرية خلال معظم شهر أغسطس آب، استؤنفت الضربات المتبادلة، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت 3 ناقلات إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على 2 سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وعقب الهجمات قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأمان أوان أن قواعد اللعبة للحرب على إيران قد تغيرت. قال تحالف أوبيك بلاس إنه قرر الإبقاء على سياساته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر خلال اجتماع عقد، وذلك في وقت يتعين فيه على مجموعة الدول المنتجة للاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواتها التالية بشأن الإنتاج. وعقد اجتماع الأعضاء 7 الأساسيين في أوبيك بلاس، وهم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، في الوقت الذي لا تزال فيه حرب إيران تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مما يحد من تأثير تحالف أوبيك بلاس على الأسعار والحصة السوقية. وفي أغسطس آب اتفق تحالف أوبيك بلاس على زيادة إنتاجه لشهر سبتمبر أيلول في أعقاب زيادات تدريجية ليلغي بالكامل شريحة تخفيضات للإمدادات بلغت 1.65 مليون برميل يوميا كان قد جرى الاتفاق عليها في عام 2023. وعلى الرغم من الزيادات المتفق عليها، لا يزال إنتاج التحالف أقل بكثير من المستويات المستهدفة بسبب الحرب. في النبأ الأخير، تسبب ثوران بركان آنك كاراكاتاو بإندونيسيا في تعليق الرحلات الجوية في 6 مطارات، مما أثر على مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي بعد تعليق بعض الأنشطة المدرسية. وكتب مطار سوكارنو هاتا الدولي في منشور أنه علق الرحلات الجوية بسبب الرماد البركاني، مما تسبب في تقطع السبل بمئات الركاب في المطار. وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن بركان آنك كاراكاتاو الواقع تقريبا في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوا وسومطرا ضمن أرخبيل إندونيسيا يواصل ثورانه، وأضافت أن الرماد البركاني رصد في محيط المطار هذا. وذكرت وسيلة الإعلام المحلية أن عدة مدارس ألقت أنشطتها مع معاناة الطلاب والسكان من تهيج في العينين بسبب الرماد، فيما ألقى صيادون رحلات صيدهم بسبب الثوران. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تذكير للطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط في الحفاظ على نتائجهم الأكاديمية. تقييم

نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن في كرن. محاضرة توعوية حول قانون العمل في عالدقيح. إيران تتعهد بمعالجة مشاكل الاقتصاد وتتوعد بالرد على أي هجمات. تحالف أوبك بلاس يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر. وثوران بركان آنك كاراكاتاو يعطل الطيران والدراسة في إندونيسيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وجمعة مباركة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصل بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. كالعادة عندنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم. ونتمنى أنكم تتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وتشاركوا معنا في حلقة اليوم. حنكون في انتظار إهداءاتكم واتصالاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبر كنت خطات التمدبة التلفزيون إيرترا بفليد ما تخطات التمدبة هلو دبايوة كم وتر جمعة مدبكم مدب هلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريب نازل لنا مكة تطالكم بخبر ندع الدمنا استفل علي يودر فتات حيزنا قريبنا لنا دسكب لكم تسفان قبر نيلو معانتي مخفتي تمدبنا لنا مريد نيازل لنا نيد متزاوية ما نقبر ميكايل باريا مخفتي تمدبنا هتكون يا مالتيو كم وترو بزن أب موسكو تلفزيون نازل رأيهم زلو أوتسات تليفونات نابلكم دولكم أب مدبنا كتساتفو بخبرين دع الدمنا نيا ما نباريا درف سمينا هن ملسينا مسانا تنحو السادة المشاهدين أولى أغاني حتكون أغنية للفنان المخضرم يمان قبر ميكائيل باريا. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنان يمانة قبر ميكائيل باري. أسعد المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم. عندنا أول اتصال خلونا نستقبله. هلا. هلا
1: والسلام عليكم سعادة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة سعادية.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: طبعاً سعادة محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعادية. تفضل حبيبتي.
1: مرحبا حضرتك. أول قلب على البيت محمود عمر.
0: تمام.
1: وقل حواكدي بقلد على اللياك خديجة محمد نور. مثل بيسع عمر عثمان وخالد والداه يا رب كان شهلك بولهم.
0: تمام إن شاء الله. طيب
1: وحا واحد كيف مثل جنيتا حا وحمد نور.
0: تمام.
1: أيمن بشار سوسن جنوبة.
0: تمام.
1: وعمتك جمعة محمد باقل.
0: تمام.
1: وقلت هوية محمد ومهند ومروان ومنال وحمد نور وزينب ومشاعر.
0: تمام.
1: والولاد عمر حوية يعني منال تيسير ومنى صابرين وصابر.
0: تمام.
1: والحجاج أسمر الهليت فانا محمد نور مثل والدة ماجد وسلمة وحناء.
0: تمام.
1: والحوية دي بسعودية الهلو عمر محمد نور إدريس محمد نور.
0: طيب.
1: وروبا الهلا حسين محمد نور.
0: تمام.
1: والولاد حوية عبد الرحمن.
0: تمام.
1: عبد الرحمن عمر وحسن.
0: طيب.
1: والولد حتي بسعودية الهلا هي يعني إبراهيم شريف ودي بليبيا الهلا هي يعني دي إبراهيم دبي.
0: تمام.
1: والولد حتي مصر بهليت جهان أكرام عبد الله مصر جنيتا بطولة حمودي صدوحي.
0: طيب تمام.
1: والولد حتي دي بوغاندا الهليت.
0: تمام.
1: مثل بيسا مثل بيسا بيسا خليفة.
0: طيب.
1: جهاني جهون.
0: تمام.
1: وقل ودبوية دي بتسني لها الله يعني حاوة بكر سيتو وخجوت وجمال.
0: تمام.
1: ومازن.
0: طيب.
1: وقلكم من بيت وجيران كل بلا دمانية دقلبية.
0: شكرا حبيبتي. شكرا سعدي. الله يخليك وجمعة مباركة. شكرا لك.
1: الله يبارك فيك حبيبتي. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا انتي ما وديت لك حلالة فتنة كمان. شكرا.
0: شكرا حبيبتي. الله يخليك. شكرا لك. مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو.
2: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: ايراني شعبار كواري كوتا.
0: كم يوعي لك ايدن؟
2: بحمد الله سعادة كم يكنه؟
0: الحمد لله تبقى كم يكنه هالسخي؟
2: جاير مسكون.
0: كرم خمي الله.
2: سلام كبير تبقى مهاني ما يهيد انه عرف.
0: ان شاء الله كمتيو. هرأي ايد حبيبتي تفضلي.
2: هرأي. مجمرتا نخور فريزنسي شاسا فوركي.
0: هالرأي
2: نخبورات ازميهم سويهم تزرعهم قريبهم عم كل خان حقر زركوبو اتراويان بمولهم.
0: تمام. هالرأي
2: عبدك قدلو او وشتي دلو او حقر مكل خان زركوبو نقول لهم سلام كل دلي.
0: تمام. هالرأي
2: قتلة عبارات متحيقة ثلاثان شو عسن سلام كل دلي.
0: هالرأي
2: او نعبارات شايزريا زلو

جابك ليه واتكت دولا من دسا معكم مسؤولة تعي أنا بولا ولبزولا نوعد وكدا انت حللا سرايا دا توبا.

ريحه وتكتولا من دسه معكم مسؤوله عيانة بولا ولبو زولا دوعد وكدن حللا سرايا تاتو باكا

0: كنا مع الفنانة القامة الأمين عبد اللطيف السادر مشاهدين، ونرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: منير
0: كميك اني خاهم يوعيلكا.
1: منير كابتن بابلين.
0: هالراي تفضل منير.
1: مرحبا نغمر برزنتي شات فورتي.
0: هالراي
1: فمون يناس هذا مستبيت ناسنت.
0: تمام.
1: عبد الله ابراهيم مس بروهيني تبيتو.
0: تمام. هالراي
1: رزنا حوسا مس تبيتو رهوا تخلي.
0: هالراي
1: عميد بوكشو مس تبيتو كميت.
0: تمام.
1: مدى ياسو مس تبيتو.
0: هالراي
1: اما ياسو هوا درتز ركب مسيلسا هايلة تبيتو.
0: تمام. هالراي
1: قمون مونو هزي بابلون تسني.
0: تمام. هالراي
1: ما عقن ما صار عطوني
0: يأني لنا منير. شكرا منير بتعمين أنا مسجنك.
1: عفوا.
0: مرحبا شكرا لك. كمان تلفون لاتنا. هلو هلو دبي ومرحبا. مرحبا من قبل كم يوعيلكي؟ الحمد لله حبيبتي أنا. تفضلي. هالراي
2: ولا بيسي أفهم بلا بيسي ولا بيسي تقدرن.
0: هالراي
2: أبتي صلي أنا خم صار حتى ما يبدأ بس.
0: تمام.
2: هذا بعد ركض حتى ما رأسهم.
0: هالراي
2: أمون أبوه.
0: هالراي
2: أوروبا ركض حتى أواز دورها تريسين دكون.
0: تمام. هالراي
2: أمون حتى أبوه نتعرف.
0: هالراي
2: تسالم بعد صار.
0: تمام.
2: أبو بعد صار تركت.
0: هالراي
2: قلتهم.
0: تمام.
2: معهم بدك بعد.
0: هالراي يأني لنا. شكرا حبيبتي يأني لنا. مرحبا. هالراي
2: نهزت أنا عطف عني من تعبيتي الدخول ميزان سريف تقع السلام كله.
0: هالراي
2: محيطات انتخاب إيبرا.
0: تمام.
2: إجازة على سكن نفس من ساعات.
0: هالراي سمعوا خلوا كلهم يغني لنا. شكرا.
2: شكرا.
0: مرحبا شكرا لك. هالراي بارزها بركم تعذبتنا تليفونكم كسب زمتنا مزاقت إلى تسعب درفئنا حبيرنا ويك أخن سمع مالاتيو نايد متزاوي تسباي محارف في هيرادر في أحد كول مالاتيو زاطيلة تسعب بس تليفون متياتنا لما جمري هنقبلها. هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
3: هلو
0: هلو سمع كل أخ من قبل.
3: هلو ماما تقل.
0: هلو

0: تليفونات
1: ما
0: منكم.
1: كنت تبعي
0: منكب المجمرية؟
1: يعني دانيل
0: حرا يعني تيك تلفزيون تلها كابقى راح أمه قتل حبيبتي أنا. هلا
1: يلا
0: سمعني اللي خيانت؟
1: ايه
0: سمعني اللي خي؟
1: هو
0: حرا حبيبتي أنا قتلي.

0: Jarray.
1: Mirilla.
0: Jarray.
1: Mira Colón.
0: Jarray.
1: Mira Margales.
0: تمام.
1: Barcelona.
0: حراي
1: بتعرف الكلام كله؟
0: حراي
1: نعرفها.
0: حراي يا أني الله يا نيتي يا أني الله. شكرا
1: ايه رايك؟
0: يا راي يا راي مبار تلفون الله ثنا مثل انت زي تقاقي. هلو هلو
2: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: كم ايوه عيدك صعب.
0: تبو الحمد لله. كم يوعي الكا عمر جي
2: غلاب
0: مرحبا استاذ تخلقاف. كم يوعي الكا
2: بحب غني رغمي لهم
0: تبو الحمد لله. كم يك اني خم
2: بحبنا هالرأي مرت له
0: طوالي
2: الرأي نحوي نمر هاي لمصدرو
0: هالرأي
2: نبعلت بيتي ويجرت راح أصور هاي
0: تمام
2: بدك أي مصدقهم
0: هالرأي هالراي هلو هلو معلش تليفون طوالي تاتنا الله عامل لي مدبنا يا استاذ تخلى عبد ولد انحو بس تليفون طوالي تاتنا الله مثلا معلش ان شاء الله دقي مو كدول تسفانا قبر هراي بعدنا بزقت الى تسعب زلا درفي اخبلكم خبركم تعذبتنا هم تقدي مزبلكو درفنا يدم تزاوى تسفاي محارف حيره تكون يا ماتي زقت الى تسعب حبيرنا هنسمعينا كنملسكم الى مسانتونحو.

0: كنا مع الفنان تصفيه محارف حيره. سادة المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم زي ما قلنا سابقا. نحن معكم على الهواء مباشره من الفضائيه الاريتريه، وحلقه من حلقات برنامج الو دبيوه. اتصلوا بينا على ارقام هواتفنا الظاهره على اسفل الشاشه وشاركوا معنا في حلقه اليوم ان شاء الله. وخلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوه. مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا.
1: انا ميلتين.
0: ميلتو خمي وعلكي
1: بالضبط. انا حارتي
0: حبيبتي. انا تفضلي قتلي.
1: سلام كيف بدالي
0: هالرايت أولي
1: نبي ولادي يوهانس فقال سنبت
0: هالراي
1: عزيزة فقرون زخبرون
0: هالراي قتلي هالراي
1: اسوا قابل
0: هالراي
1: نخوي بعد بيتي أبي سخصة
0: تمام
1: نخواتي ميكال يوهانس أبا عدي سابات غمت
0: هالراي
1: فانت يوهانس أب دوسة غمت
0: هالراي
1: لاميك يوهانس أب فرانس غمت
0: هالراي
1: نار موري حوي يوهانس
0: هالراي
1: مصدقو
0: تمام هالراي
1: أوفير أوبير أورا
0: هالراي
1: نخدم مساي عمر عايز مساي زوعالو كأخ مسكنهم دالي
0: هالراي هالراي ميلتو يأني لنا. شكرا حبيبتي. أنا قوحك وسكخا قوحك. شكرا. مرحبا رايم بارز هابركم تعزبتنا كم تي أقدم نازب لنا يوم مدبكم مدب هلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إرترينا حيزنا لكم قريب نازل لنا استفالة ليدر فتات حيزنا لكم قريب نازل لنا كم توتر ونقبرو مالتيو نقرب لكم زلنا تحستو دسكب لكم كتعقبو تسفان دا قبرنا تليفونكم كاب زي مدزقنا نبزقتي لا تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بو أنقوة سهون هيدم تزاوي أحمد منصور تخطاتي لنا كل ملسكم ينا مالتيو مسانة تنحو سادة المشاهدين. يبدو أن نخرج فاصل غناء أغنية باللغة السهول للفنان أحمد منصور. خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان أحمد منصور. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام، صعد كيف عيلكي؟
0: تبو الحمد لله، كمي وعيلك السخي؟
1: إجزاوير مسكن الحمدو.
0: تبو من قبل؟
1: يوريت بهال كابس مرا يوريت منقشة.
0: هل رايوديت حبيبتي تفضل أطلي.
1: هل رايد مجمرسا نخبر بريزيدنت إساسا فوقي.
0: هل راي؟
1: قد إلى نحلسات مثل خالي إرسا.
0: تمام.
1: المغطى نخبر بعد بيتي يوهان مثل رأي.
0: هل راي؟
1: لديك أي بيتانيا ديميانا.
0: هل راي؟
1: نوبوي أبو عرزة زركبا بوي من قشات سفا مريم.
0: تمام.
1: نحواتي سمهار سايمون.
0: تمام. هل راي؟
1: بيروف مسبعتي بيتو ليديا مسدقو نبي ناهير ميلاهير.
0: تمام. هل راي؟
1: عمل فراز ركب حوي موسي.
0: هل راي؟
1: مسبعتي بيتو داناي مسدقو.
0: تمام.
1: حسن.
0: هل راي؟
1: ماريكوس.
0: هل راي؟
1: حفتي برختي مسبوالا أريم.
0: تمام.
1: عبس مرات ركب حفتي إرسا.
0: هالراي؟
1: مصبع البيتا برهانة مصدقاء.
0: تمام. هالراي؟
1: يافيت.
0: هالراي؟
1: عبس مرات تركب حماتي هيوت.
0: هالراي؟
1: مع عالسي جنت.
0: تمام.
1: عزيز زرعي.
0: هالراي؟
1: مسجانة زرعي نبايت زرعي.
0: هالراي؟
1: عبرهات مسودة ساميل.
0: تمام.
1: أب أنغولا زركب حوي بين منقشة.
0: هل راي؟
1: أب أغواندا تركب معلسي قصان الزرعي.
0: تمام.
1: أب أغواندا تركب حاتمي بحمان تيرا زلا قدش مكونن.
0: هل راي؟ هل راي؟
1: هاتم سعرة.
0: تمام.
1: سلام كلمات ألنا سلام زل.
0: هل راي؟ إن شاء الله. هل راي؟
1: مع أخي خا
0: يا أني اللي. شكرا يوديت حبيبتي.
1: هل راي إشتي.
0: مرحبا إشتي. شكرا لك. مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو سعد.
0: مرحبا من قبل؟
2: يرأي هفجين دا.
0: هل رأيك مي وعيلك تقريدا؟
2: لحن رأيكي كمي وعيلكي.
0: الحمد لله، تفضل حبيبتي.
2: هل رأيكي مجمرتا أنا أخي.
0: هل رأي أني اللي شكراً أني لنا
2: نزعنا بأخذ حلفتني بالسلام كود لي.
0: شكراً حبيبتي، سمعوا خلوه أني لنا. هل رأي؟
2: هل رأي سعدي بمغطال ندي ولا ريتي إزقهاري أو دا جبريل.
0: هل رأي؟
2: نخبر بعل بيتي برهانة حدش.
0: تمام.
2: حدش أبات عزر الكب مالتي.
0: هل رأي؟
2: حوي مع خلة تسفاي أبين دا عزر الكب.
0: هل رأي؟
2: أبجب عزر الكب حوي سامسون نقصة.
0: تمام.
2: أديس كندا تركب حوي ميرون نقصة.
0: هل رأي؟
2: مسبعة بيتي وأب كينيا تركب صانة موغوس.
0: تمام.
2: أب أديس أبا تركب حوينهم هبت أب.
0: هل رأي؟
2: نكوي أمباي أرعيا مسبعة بيتي سمرت هبتن مسمول أدقون.
0: تمام.
2: نحن تمالي كم تمالي ن ندقد وطتنا تركد وطت حاسني انقع بدحان اتخي انقع مسدق خي جت نجت عرخبكي كبلاي دلي ندق حاتني انقع جت ادي خنار ايكن انقع حقوسكن كبلن دلي.
0: هل راي؟
2: ابس مره تركب حاتني دن قبره مس زيت ودان مسمول ادقان.
0: تمام.
2: نحامتي اباط زركب دانيال حدش ود حدش.
0: تمام.
2: نعسي كندا تركب كلمة حدش مسمول عدقة.
0: تمام.
2: عباس تركب جنة تولد مسدعة برختي مسمول عدقة.
0: تمام.
2: نبومول أنقر بابتي عباس عز ركبة.
0: هل راي؟
2: فعلي الشكر يغني اللي
0: يغني لنا تقريدة. شكرا حبيبتنا. مرحبا. حنايم بارز خبركم تعزبتنا نبزات الى 9 بزلا درفي اخبلكم درفي نيدم تاويت نهميا زر اي درفينا قريبنا زلنا كهلو يوتيوب المادتيون عاد خطاتي الحجون كملسكمينا سنه تروح.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: رفتا
0: رفتا خمي وعلكي
1: جاي رمزي
0: تبو حبيبتي انا غط البلي
1: ما جمرتانو من خبر ابوي سنبيز جاي رمجن
0: هالراي
1: بمطال يوديش مع كبرت الدي يوديش مع علو
0: هالراي
1: بمطال نحواتي عادل
0: هالراي
1: ماتي رحتي مصر أبنت
0: تمام
1: بمطال عبي محرسة
0: هالراي
1: أمو حبرة مصدقة
0: تمام
1: عبي الجنس
0: هالراي
1: أبو حقوي معلو
0: هالراي
1: حاسنة يجنس
0: تمام
1: نوكي برهانة
0: هالراي
1: نعم نخور برنامج إيرترا